دموعي أدمع حنيني وولوعي يا منشدين للغرور.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. لقي بعد منتصف الليلة الماضية الشاب أيمن سليم العطاوني في الأربعينيات من عمره من بلدة حورة في النقب مصرعه، وأصيب شاب ثلاثيني بجروح طفيفة جراء حادث انقلاب مركبة في شارع فرعي في منطقة حرشية قرب بلدة اللقية في منطقة النقب. قالت الطواقم الطبية إنها اضطرت إلى إقرار وفاة الشاب في مكان الحادث. أصيب شاب ثلاثيني بجروح خطيرة أثر حادث طرق بين مركبتين وقع الليلة الماضية في قيسارية، حيث عثر عليه فاقدا للوعي وعالقا داخل المركبة. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب، ثم نقلته إلى مستشفى هيل اليافي لاستكمال تلقي العلاج. دعت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة إلى المشاركة في وقفة احتجاجية تنظم اليوم عند الساعة 12 ظهرا أمام مقر الجبهة في الناصرة، رفضا لقرار المرشح الثاني في القائمة جعفر فرح الانسحاب من الترشح للكنيسة، وتأكيدا على حق الجمهور في اختيار ممثليه. وقالت الجبهة إن الوقفة تهدف إلى التعبير عن رفض إقصاء الإرادة الشعبية والمطالبة باتخاذ القرارات السياسية بمشاركة الجمهور. هدد رئيس ترامب بمهاجمة جبل فأس في إيران قائلا إن بلاده قد تهاجمه قريبا جدا. وأكد ترامب أن بلاده على معرفة بتحركات إيران وستوجه لها ضربات قوية. في لبنان أعلنت وزارة الصحة عن ارتقاء 5 أشخاص وإصابة أكثر من 20 شخصا في سلسلة غارات استهدفت أمس الجمعة مناطق عدة في الجنوب والبقاع الغربي. وبحسب الوزارة ارتقى 4 أشخاص في غارتين استهدفتا مدينة النبطية، وآخر جراء غارة استهدفت منزلا في بلدة الرمادية في قضاء سور. من جانبه قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ هجمات داخل لبنان ردا على إطلاق مسيرة باتجاه قوته. في قطاع غزة أعلن أمس عن ارتقاء فلسطينيين 2 وإصابة 3 آخرين في قصف وإطلاق نار إسرائيلي استهدف خان يونس. من جانبه قال الجيش الإسرائيلي إنه شن هجوما شمال القطاع بدعاء تعرض قواته شرق الخط الأصفر لإطلاق نار دون وقوع إصابات في صفوف قوته. وافقت واشنطن على صفقة بقيمة 5 مليارات دولار لبيع قنابل ومجموعات توجيه قنابل ومعدات عسكرية أخرى للسعودية. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن الصفقة المقترحة ستعزز قدرات الدفاع الجوي للمملكة العربية السعودية للتصدي للتهديدات الإقليمية الحالية والمستقبلية.

0: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
1: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، وتبقى درجة الحرارة حول معدلها الموسمي. في القدس 30 درجة، الجليل الأعلى 30، طبرية 35، الناصرة 34، حيفا والساحل 31، تل أبيب وحفا 31، النقب 33، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تفهما. يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلسة.

0: اللب بكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً، و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
3: الله يحميلك إياه، صار شاب.
4: خلي لك أولادك، طبعاً صار زلمة وبرتكن عليه.
3: فيش أحلى منك، تشوفوا أولادكم عم بكبروا وبيعتمدوا على حالهم.
4: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا منين الصوت جاي.
5: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: الشنطة موجودة،
7: المقلمة
6: موجودة،
7: الماء
6: موجودة،
7: الزوادة
6: فيها عيمك؟
7: أكيد فيها عيمك.
6: هيك تمام، لأني بحبها.
8: بالزوادة عيمك؟ لأني بحبها.
6: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.

0: يا فاجينز.
1: خد حبة فصفصها كل اللي بكب القشرة وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
3: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب، طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
4: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
5: الشمس دائما.
6: صباح الخير. افتح الشمس.

0: البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
1: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الثامنة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. لقي بعد منتصف الليلة الماضية الشاب أيمن سليم العطاوني في الأربعينيات من عمره من بلدة حورة في النقب مصرعه، وأصيب شاب ثلاثيني بجروح طفيفة جراء حادث انقلاب مركبة في شارع فرعي بمنطقة حرشية قرب بلدة اللقية في منطقة النقب. وقالت الطواقم الطبية أنها اضطرت إلى إقرار وفاة الشاب في مكان الحادث. أصيب شاب ثلاثيني بجروح خطيرة أثر حادث طرق وقع بين مركبتين الليلة الماضية في قيسارية، حيث عثر عليه فاقدا للوعي وعالقا داخل المركبة. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب، ثم نقلته إلى مستشفى اليافي لاستكمال تلقي العلاج. دعت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة إلى المشاركة في وقفة احتجاجية تنظم اليوم عند الساعة 12 ظهرا أمام مقر الجبهة في الناصرة، رفضا لقرار المرشح الثاني في القائمة جعفر فرح الانسحاب من الترشح للكنيست، وتأكيدا على حق الجمهور في اختيار ممثليها. وقالت الجبهة أن الوقفة تهدف إلى التعبير عن رفض إقصاء الإرادة الشعبية والمطالبة باتخاذ القرارات السياسية بمشاركة الجمهور. هدد رئيس ترامب بمهاجمة جبل فأس في إيران قائلا إن بلاده قد تهاجمه قريبا جدا. وأكد ترامب أن بلاده على معرفة بتحركات إيران وستوجه لها ضربات قوية. في لبنان، أعلنت وزارة الصحة عن ارتقاء 5 أشخاص وإصابة أكثر من 20 شخصا في سلسلة غارات استهدفت أمس الجمعة مناطق عدة في الجنوب والبقاع الغربية. وبحسب الوزارة، ارتقى 4 أشخاص في غارتين استهدفتا مدينة النبطية، وآخر جراء غارة استهدفت منزلا في بلدة الرمادية في قضاء صور. من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ هجمات داخل لبنان ردا على إطلاق مسيرة باتجاه قوته. في قطاع غزة، أعلن أمس الجمعة عن ارتقاء فلسطينيين 2 وإصابة 3 في قصف وإطلاق نار إسرائيلي استهدف خان يونس. من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه شن هجوما شمالي القطاع بادعاء تعرض قواته شرق الخط الأصفر لإطلاق نار دون وقوع إصابات في صفوف قوته. اقتحمت القوات الإسرائيلية صباح اليوم مناطق متفرقة من الضفة الغربية بالتزامن مع اعتداءات للمستوطنين على الأهالي وممتلكاتهم. وأفيد بأن الاعتقالات تركزت في محافظة بيت لحم وبلدتي النزلة الشرقية وقفين شمال طول كرم. وافقت واشنطن على صفقة بقيمة 5 مليارات دولار لبيع قنابل ومجموعات توجيه قنابل ومعدات عسكرية أخرى للسعودية. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن صفقة المقترحة ستعزز قدرات الدفاع الجوي للمملكة العربية السعودية للتصدي للتهديدات الإقليمية الحالية والمستقبلية. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، تبقى درجة الحرارة حول معدلها الموسمية. في القدس 30 درجة، الجليل أعلى 30، طبرية 35، الناصرة 34، حيفا والساحل 31، تل أبيب وافا 31، النقب 33.

وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام نشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديمياً وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.

0: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملاً لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
1: خذ حبة فصصها، كل اللي بيكب القشرة وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
3: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل. قصات آخر موضة بذوق رفيع ومستوى عالي. عبر الويز، طمرة، الشارع الرئيسي.
4: يافا جينز.
5: الله يحميلك إياها، صارت صبية.
6: خلي لك أولادك، طبعاً صارت صبية وبرتكن عليها.
5: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
6: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
7: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: الشنطة موجودة،
9: المقلمة موجودة، المي
10: موجودة،
9: الزوادة
10: فيها عيمك؟
9: أكيد فيها عيمك.
10: هيك تمام، لأني بحبها.
5: بالزوادة عيمك؟ لأني بحبها.
10: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.

0: ماي بليس ماك تريد إن ماك بوك إير إم 5 ابتداء من 3599 شيكل عند إرجاع الماك القديم. ماي بليس محلك لأجهزة أبل خاضع لشروط الحملة.
1: خد حبة فصفصها كل اللبة كب القشر وعيد
2: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة
3: فجرها علماء كل نوع نحف أكبر وأفضل حملة للعرسان 10 قطع كهربائية فاخرة وعليهن ماكينة إسبريسو هدية بس ب 14990 شيكل عبر الويز علماء كل نوع نحف بتشرفونا.
4: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة أولوية عند مفارق الطرق خفة ورشاقة. لحظة أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون حي الحكومة كفعات رام حي الرياضة كنيون المانحة كل محطة إنجاز عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق بلدية أورشليم القدس وسلطة مواصلات القدس وشركة كفير.
5: الشنطة
6: موجودة،
5: المقلمة
6: موجودة،
5: الماي
6: موجودة،
5: الزوادة
6: فيها عامك؟
5: أكيد فيها عامك.
6: هيك تمام لأني بحبها.
7: بالزوادة عامك لأني بحبها.
6: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
8: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان أنت ما تستني.
9: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
8: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر.
10: طبعا ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
8: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل. لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة. الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان 1-800-36-36-55.
11: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة، بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي. يافا جينز،
12: يافا جينز.
3: إلى أحبتنا طلبة البقروت نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً. النجاح تنور فيكم.
13: الشمس دائما.
14: صباح الخير.

0: أخبار التاسعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. اقتحمت القوات الإسرائيلية صباح اليوم مناطق متفرقة من الضفة الغربية بالتزامن مع اعتداءات للمستوطنين على الأهالي وممتلكاتهم. وتفيد التقارير بأن القوات نفذت حملة اعتقالات تركزت في محافظة بيت لحم وبلدتي نزلة الشرقية وقفين شمال طول كرم. وأضافت التقارير أن القوات اقتحمت عدة مناطق في قلنديا شمال القدس ومدينة جنين شمال الضفة الغربية. شنت مقاتلة سلاح الجو التابع للقوات المسلحة اليمنية أكثر من 15 غارة جوية على مواقع وتجمعات وآليات لجماعة الحوثيين في جبهات الساحل الغربي في محافظتي تعز والحديدة. وفي موازاة المعارك أفادت مصادر محلية بوصول عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين إلى المستشفيات. بدوره أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن القوات الحكومية لن تسمح لإيران وفق تعبير بالسيطرة على مضيق باب المندب، محذرا من أن أي تحرك للحوثيين باتجاه مناطق الساحل سيواجه باستنزاف قاس. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب على إيران هي أمر بسيط بالنسبة إلى بلاده، مهددا بضرب موقع جبل الفأس في إيران في الوقت القريب. وأضاف ترامب أن هناك بدائل كثيرة لمضيق هرمز، لافتا إلى مرور شاحنات من النفط عبر سوريا وإنشاء الكثير من أنابيب النفط في الشرق الأوسط. توقع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت هبوط أسعار النفط إلى مستويات قد تصل إلى 40 دولارا للبرميل بعد انتهاء الحرب في إيران. واعتبر بيسنت أن عودة الإمدادات بقوة إلى الأسواق ستقود إلى فائض كبير في المعروض، ما قد يضغط بدوره على عوائد سندات الخزانة الأمريكية. أفادت وسائل إعلام أمريكية بإخضاع عدد من كبار المسؤولين العسكريين لاختبارات كشف الكذب بشأن تسريب معلومات شديدة الحساسية متعلقة بحرب إيران. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين مطلعين قولهم إن نحو 50 عضوا في هيئة الأركان المشتركة أخضعوا لتحقيق على خلفية تسريب معلومات للصحافة عن تراجع مخزون الجيش الأمريكي من الذخائر الحيوية. أذن قاض تونسي اليوم السبت بالتحفظ على الصحفي الكبير محمد اليوسفي، وهو صوت ناقض بقوة لسياسة الرئيس التونسي قيس سعيد بعد ساعات من إيقافه. وقال منتقدون إن هذه الخطوة تهدف إلى إخماد الأصوات القوية والمستقلة وتعزيز الحكم الاستبدادي. وحذرت جماعات حقوقية من تزايد محاولات إسكات ما تبقى من الأصوات المستقلة في تونس.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، وتبقى درجات الحرارة حول معدلها الموسمية. في القدس والجليل الأعلى 30 درجة، طبرية 35، الناصرة 34، حيفا والساحل تل أبيب وافا 31، النقب 33، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: شو اسمك؟ شو اسمك؟
1: دخلك ابن مين هيدا؟
2: عشت لي قلبي يا صبوح.

0: كب القشر وعيد. خد حبة فصصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إتسحاق نافون، حي الحكومة، كفعات رام، حي الرياضة، كنيون المالحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
3: الشنطة
4: موجودة،
3: المقلمة
4: موجودة،
3: المي
4: موجودة،
3: الزوادة
4: فيها عمك؟
3: أكيد فيها عمك.
4: هيك تمام، لأني بحبها.
5: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
4: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
6: الشمس دائما.
7: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 لـ 1.

0: بزر اللب يكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: فجرها علماء كل نوع نحف. والآن اشتري شاشة LED ضخمة ذكية 85 إنش شامل ستاند وتوصيل مجاني فقط ب 2990 شيكل. لا يصدق. عبر الويز علماء كل نوع نحف بتشرفونا.
3: يا يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة، بذوق رفيع ومستوى عالي. عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي. يافا جينز،
4: يافا جينز.
5: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات بسبعة شواكل فقط، قهوة تستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب 19 شيكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.

0: الله يحمي لك إياهن، كبروا بسرعة.
1: خلي لك أولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
0: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراقدوا حواليكم.
1: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أنه يقدروا يعبروا شارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة، بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
2: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة، بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي.
4: يافا جينز.
5: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
6: خد حبة فصفصها، كل اللبة كب القشر وعيد.
7: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
8: الشنطة موجودة،
9: المقلمة موجودة،
10: المي موجودة، الزوادة
11: فيها عيمك؟
12: أكيد فيها عيمك.
11: هيك تمام، لأني بحبها.
5: بالزوادة عيمك لأني بحبها.
11: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.
13: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: موقفهم حتى يوم غد الأحد. دعت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة إلى المشاركة في وقفة احتجاجية تنظم اليوم عند الساعة 12 ظهرا أمام مقر الجبهة في الناصرة، رفضا لقرار المرشح الثاني في القائمة جعفر فرح الانسحاب من الترشح للكنيسة وتأكيدا على حق الجمهور في اختيار ممثليه. وقالت الجبهة أن الوقفة تهدف إلى التعبير عن رفض إقصاء الإرادة الشعبية والمطالبة باتخاذ القرارات السياسية بمشاركة الجمهور. اقتحمت القوات الإسرائيلية صباح اليوم مناطق متفرقة من الضفة الغربية بالتزامن مع اعتداءات للمستوطنين على الأهالي وممتلكاتهم. وتفيد التقارير بأن القوات نفذت حملة اعتقالات تركزت في محافظة بيت لحم وبلدتي النزلة الشرقية وقفين شمال طول كرم. وأضافت التقارير أن القوات اقتحمت عدة مناطق في قلنديا شمال القدس ومدينة جنين شمال الضفة الغربية. أفادت وكالة فارس بسماع دوي انفجارات قرب جزيرة خارج، بينما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصادر محلية قالت إن نقيلة نفط إيرانية في جزيرة خارج تعرضت لهجوم بصاروخ أمريكي. وتحدثت وكالة دانشجو للأنباء عن تعرض نقيلة نفط صغيرة في الجزيرة للاستهداف دون وقوع خسائر بشرية. في السياق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب على إيران أمر بسيط بالنسبة إلى بلاده، مهددا بضرب موقع جبل الفأس في إيران في الوقت القريب. وأضاف أن هناك بدائل كثيرة لمضيق هرمز، لافتا إلى مرور شاحنات من النفط عبر سوريا وإنشاء الكثير من أنابيب النفط في الشرق الأوسط. أفادت وسائل إعلام أمريكية بإخضاع عدد من كبار المسؤولين العسكريين لاختبارات كشف الكذب بشأن تسريب معلومات شديدة الحساسية متعلقة بحرب إيران. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين مطلعين قولهم إن نحو 50 عضوا في هيئة الأركان المشتركة أخضعوا لتحقيق على خلفية تسريب معلومات للصحافة عن تراجع مخزون الجيش الأمريكي من الذخائر الحيوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، وتبقى درجات الحرارة حول معدلها الموسمية. في القدس والجليل الأعلى 30 درجة، طبرية 35، الناصرة 34، حيفا والساحل تل أبيب ويافا 31، النقب 33، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

فجرها علماء كل نوع نحف. والآن حواسيب نقالة ديل لينوفو وغيرها بأسعار ممنوع ذكرها. انتوا بس وصلوا على علماء كل نوع نحف ومش راح تصدقوا الأسعار. عبر الويز علماء كل نوع نحف بتشرفونا.

0: بالقشر وعيد خد حبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة
2: حبيب

0: يافا جينز، طمرة الشارع الرئيسي.
1: يافا جينز
2: عالشمس دائما.
3: دخلك قولي لي، كيف ممكن نثبت انه الارض كرويه مش مسطحه؟
4: والله علم علمك.
3: طيب قديش احنا البشر بنسالك اواعي بالسنه؟
4: شو بعرفني، علم علمك.
3: طب دخلك هاي الرموز اللي على المصاري لها معنى؟
4: سؤال حلو، والله علم علمك.
3: هي هي كل شيء علم علمك علم علمك، فيش عندك جواب لاي شيء؟
4: كل الاسئله والاجوبه عنا بعلم علمك، برنامج ببسط العلوم كل احد من السبعة للثمانية معي ابتهال حسن.
3: بس ذكريني شو اسم البرنامج؟
4: علم علمك.

0: الله يحمي لك إياها، صارت صبية.
1: خلي لك أولادك، طبعا صارت صبية وبرتكن عليها.
0: فش أحلى منها تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
1: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
2: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: خذ حبة فصفصها، كل اللبي كب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
5: الشنطة موجودة،
6: المقلمة موجودة،
7: المي موجودة، الزوادة
8: فيها عمك؟
9: أكيد فيها عمك.
8: هيك تمام، لأني بحبها.
10: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
8: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.

0: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة، بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز، طمرة، الشارع الرئيسي. يافا
1: جينز. خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال تيروش عصير عنب أحمر كارميل 1 لتر ب 13 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تركية 200 جرام من عليت ب 12 شيكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
2: اي بليس ماك تريند ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: خذ حبه فصصها كل اللي بكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعده.
5: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعات رام، حي الرياضة، كنيون المالحة. كل محطة إنجاز. عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة. ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس وسلطة مواصلات القدس وشركة كفير.
6: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونيا عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +97 5924444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 3:30 عصرا. النجاح بتنور فيكم.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الحادية عشرة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلنت بلدية قلنسوة عن إضراب شامل في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية ورياض الأطفال والبساتين يوم الاثنين المقبل احتجاجا على تقليص أكثر من 2 مليون شيكل من قبل وزارة التربية على خلفية الكشف عن تجاوزات وسوء استخدام للأموال في مشروع براعم. وأكدت البلدية أن التجاوزات المالية حدثت خلال فترة الإدارة السابقة ولا تم

0: وأوضحت الشرطة أن الحملة تأتي استمرارا لنشاط نفذته في المدينة في وقت سابق، وأسفر عن اعتقال أكثر من 20 مشتبها بينهم شقيق أحد ضحايا جرائم القتل، حيث مددت المحكمة أمس توقيفهم حتى يوم غد الأحد. أعلنت الجبهة عن اجتماع عاجل لسكرتارية الجبهة والحزب الشيوعي يعقد اليوم لانتخاب مرشح الجبهة للمقعد الثاني بدلا من جعفر فرح بعد إعلانه أمس عن سحب ترشيحه. وبالتوازي دعا محتجون إلى المشاركة في وقفة احتجاجية تنظم اليوم عند الساعة 12 ظهرا رفضا لقرار فرح الانسحاب من الترشح وتأكيدا على حق الجمهور في اختيار ممثليه. وصل السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكبي إلى بلدة تورموسعية في الضفة الغربية في زيارة تهدف إلى الاستماع لشكاوى المواطنين الفلسطينيين في ظل اعتداءات المستوطنين المستمرة على البلدة، وذلك حسب ما ذكرت السفارة الأمريكية. ويشار لأن أكثر من 80% من سكان تورموسعية يحملون الجنسية الأمريكية. في السياق، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي اليوم مناطق متفرقة من الضفة الغربية بينها منطقة سكنات الجامعة العربية الأمريكية في مدينة جنين ومخيم قلنديا شمال القدس. وأفادت مصادر محلية بأن القوات أطلقت الرصاص وقنابل الغاز خلال الاقتحام. أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم بتعرض ناقلة نفط إيرانية في جزيرة خارج لهجوم صاروخي أمريكي، في حين تحدثت وكالة فارس عن سماع دوي انفجارات قرب الجزيرة. هذا ولم تتضح حتى الآن طبيعة الأضرار التي لحقت بالناقلة أو ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن تسجيل إصابات. تجددت الاشتباكات اليوم بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة طعز، وقال الجيش اليمني إن الطيران الحربي استهدف 15 غارة مواقع للحوثيين في الساحل الغربي والحديدة. وفي موازاة المعارك، أفادت مصادر محلية بوصول عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين إلى المستشفيات. إلى ذلك، هدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد الإعلامي بأن أي مغامرة لجماعة الحوثي المدعومة من إيران للتوجه نحو مضيق باب المندب ستواجه باستهداف قاس.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، وتبقى درجات الحرارة حول معدلها الموسمي. في القدس والجليل الأعلى 30 درجة، طبرية 35، الناصرة 34، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 31، النقب 33، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دريد زرقاوي.

كيفكم؟ يسعد الصباح. كل الحب لكم أينما كنتم. تحية من العمق لكل محبينا في كل مكان. أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. سيسيليا. كل الحب للزميلة ياسمين غميض التي قرأت على حضراتكم نشرة أخبار الحادي عشر. تحية من العمق للزميل عادي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. يشرف على هذا اللقاء زميل بديع كرام من وراء الميكروفون. أحبكم لو تعلمون كم. دوريت زرقاوي. رضا الله رضا الوالدين. رضاك أنت يا حبيبتي الواحدة والوحيدة في هذا الوجود. رضا ليانا سيلين وسلمى. ورضاكم أينما كنتم. البرنامج اليوم برعاية مطعم ذوق آخر وادي عارة. جمعتنا غير بمطعم ذوق آخر. نتذوق المأكولات والطعامات الرائعة في مطعم ذوق آخر بلمة العيلة. كل الأكل العربي المميز بطريقة الزرب. لحوم بلدية فقط تدفن في الأرض لمدة 12 ساعة كاملة تذوب في الفم تعطيك نكهة متكاملة. قبطات رقاب أساد ومناسب وغيره. المشاوي والأسماك على أنواعها. 20 نوع سلطة فاخر. قاعة ألعاب للأولاد. جلسات رائعة مع أفخر أنواع الأرجيل. عبر الويز. مطعم ذوق آخر شارع وادي عارة. موقف كبير للزبائن. للحجز والاستفسار 050-64-83-104. مطعم ذوق آخر فخامة الاسم تكفي.

عيشوا الأجواء الحلوة، نسمع الشمس، الفريق الزرقاوي، أحلى أجواء. نستناكم على اتصالات على 064-1001. لعبة التحدي تختار رقم 21 بتحدانه وبتحداك، وشو بنعمل غاد بعدين؟ من فوتك على جائزة وجبة زوجية. مش غلط يوم السبت نروح نغير أجواء في

أوكي، نحن بدأنا معكم. تحيات خاصة لكل محبينا في كل مكان. البرنامج برعاية مطعم ذوق آخر ودعارة. جمعتنا غير بمطعم ذوق آخر، تذوق المأكولات والطعامات الرائعة في مطعم ذوق آخر. نعم، لمة العيلة غاد بتجنن. كل الأكل العربي المميز بطريقة الزرب، لحوم بلدية فقط تدفن في الأرض لمدة 12 ساعة كاملة، تذوب في الفم، تعطيك نكهة بتجنن. أساد ومناسف غيره، المشاوي والأسماك على أنواعها، 20 نوع سلطة فاخرة، قاعة ألعاب للأولاد، جلسات رائعة مع أفخر أنواع الأرجيلي عبر الويز

0: إذن نحن معكم أعزائي، كل الحب لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع، أتمنى أن تكونوا بخير. البرنامج برعاية مطعم ذوق آخر وادي عارة، جمعتنا غير بمطعم ذوق آخر. اتصلوا، وطبعا لعبة التحديات جاهزة، بتختاروا رقم من 1 لـ20 وإحنا علينا نتحداك وتتحدونا. مرحبا لمين؟ صباح.
1: صباح بلانا.
0: صباح الفل.
1: أنت العافية.
0: شو أخبارك؟
1: والله أنا بلانا الحمد لله، مشتاقين للصوت الحلو.
0: هلا بشرة، مطعم ذوق آخر، فخامة الاسم تكفي. مظبوط،
1: مطعم ذوق آخر.
0: يا سلام عليك، إن شاء الله يكون لك حظ تربح معنا اليوم، وإذا أتمنى لك بس كل خير والصحة والعافية وهداة البال إن شاء الله.
1: العافية. سلامت.

0: صباح الخير. يعني هو كل شوي بدنا نلاقي اليوم سبت بدنا نعيش يا جماعة. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو. ألو
0: بلال، كيفك؟ حبيبي بلال، أنت منيح؟
1: أيوه.
0: وإحنا مبسوطين. بدي أوديك على مطعم ذوق آخر بلال، هناك مطعم بجنن. بتحب الأكل واللحمة والأشياء الطيبة؟ أوكي، إن شاء الله يا بلال تزبط معنا وتربح معنا وتروح اليوم كمان. سلامات، باي باي.

في ناس مثل المرتبانات اللي عنا بالمطبخ مكتوب عليه عسل جواته فلفل أسود وحده. الله يا جماعة دنيا صبح خلينا بلاش خلينا بالعسل.

أتمنى لكم قضاء أحلى أوقات برفقة إذاعة الشمس. حاليا رح نكون مع أحلى الأغنيات, وإن شاء الله يا رب كل أغنياتنا بتكون مميزة لكم ومبسوطين فيها. جاجا خطيب جاب لنا أغنية اسمها المهرة.

0: كل تحيات لكم أينما كنتم. مرحبا لمين؟ ألو.
1: صباح الخير.
0: صباح الفل.
1: كيف حالك عمي دريد؟
0: هلا كيفك؟
1: والله الحمد لله. كيفكم أنت؟
0: أنا تمام. مين معاي؟
1: معك آية من زامر.
0: آية شو أخبارك يا آية؟ كيف أمورك؟
1: والله الحمد لله تمام. كيف حالكم أنت؟
0: أهلا يا آية. آية طبعا يعني بدنا نروح على مطعم ذوق آخر. رحت عليه ولا بعدك في أم الفحم غاد في وادي عرب؟
1: لا رحت عليه مرة.
0: شو رأيك؟
1: لا بجنن صراحة ومعاملة كثير منيحة.
0: يعني أنت بتنصحي إنه الكل يروح عليه لأنه عن جد المعاملة منيحة وكل إشي بيجي؟
1: طبعا صحيح. طبعا مش لأنه دعاية بس اسمع عن جد أنا سمعت عنه كثير ورحت عنه عن جد يعني أنا عن تجربة بقول يعني عن جد روحوا

0: ليه؟ لأنه المحل كثير قعدته هادية رواق، أكل بجنن عن جد، مش يعيان.
1: يلا ممتاز، انا مبسوط انك مبسوطه في هذا المطعم، وان شاء الله بكون حظك حلو. وبدنا نتحدى بعض من 21 يختار الرقم.
0: ايه شو كنت الرقم اللي بتحبه انت؟
1: الرقم اللي بحبه انا في ارقام كتيرة، بس اذا بدك تختاري روح على رقم 7.
0: ايه يلا بس اللي يصير كثير وحياتك.
1: بدنا نغني غناي كاريوكي مع بعض، اوكي؟
0: يلا
1: يلا قاتل شو. يا رب قولي يا رب معي انت بس.
0: يا رب.
1: شوفي أغنية كتير حلوة أنا بحبها لفضل شاكر، اسمها معقول، أوكي؟
0: يلا
1: هات نشوف. يلا يا جماعة نستعد للاستماع إلى الأغنية، بس طبعا الموسيقى بالدندن، بس تطلع الكلمات بوليك ابدي ومنتكل على الله.
0: يلا
1: إليك بالموسيقى والغناني. هلو هلو حبيت.
0: معقول.
1: لحظة لحظة.
0: بعده
1: بعده. اصبري. سامع الموسيقى انت؟
0: طبعا.
1: حلو يلا. ما
0: معقول انت معقول.
1: حلو
0: انت كنت على طول.
1: حلو كملي.
0: قول انساك معقول.
1: كملي. حلو حلو حبيت حبيت. خلص ممتاز ممتاز، مبين فت على الطرب جامد.
0: هسا كل اللي بسمعوني بنسحروا.
1: قول له سكر خلص، سكر البرنامج انا وياك بنسمع.
0: والله سكر يعني نصيحه سكر معي.
1: الله يسعدك على الصوت، يخلينا اياكي، ويلا ان شاء الله تربح معنا. يعطيك العافيه.
0: ان شاء الله. مع السلامه.
1: هلو معقول. البرنامج برعاية مطعم ذوق آخر وادي عارة، جمعتنا غير بمطعم ذوق آخر، تذوق المأكولات والطعمات الرائعة في مطعم ذوق آخر بلمي ولا أحلى. 0-64-10-101 مرحبا لمين.
2: صباح الخير.
1: صباح الفل.
2: كيف حالك؟
1: كيفك يا غالي؟ شو أخبارك؟
2: مشتاقين لك يا قلبي.
1: أنت الغالي مغلغل، مين معي؟
2: عارف معك
1: مين؟
2: سمير حن النصر.
1: أهلا سمير، شو أخبارك يا سمير؟ طمنا عنك
2: حبيبي. بجبعة تحية وطنية وحلوة وشلبية.
1: ليه لا؟
2: العم أبو تيسير.
1: الله يسعد قلبك يا غالي يا مغلغل.
2: أبو تيسير وحليوة.
1: حبيب قلبي.
2: بدي أبعث له تويت.
1: طيب خلص لسه بنبعث له إن شاء الله، وهات نفوت على التحديات من 1 لـ20 تفضل.
2: يلا من 1 لـ20
1: 17. يا ساتر يا ساتر. أوكي معك الواتساب؟
2: معي الواتساب.
1: طيب ومعك الجاليرة الصور؟
2: ما شوفش منيح أنا، بدبرش
1: حالي. بالصور بتدبرش حالك ولا بالواتساب؟
2: لا ما تبتعبش، مشكلة.
1: أوكي مش مشكلة، نروح على إشي تاني معناته؟
2: روح على إشي تاني.
1: يلا يا رب. طيب معلومة عامة، كيف أنتوا المعلومات؟
2: إن شاء الله مندبرها.
1: يلا إن شاء الله يكون حظك حلو.
2: إن شاء الله. أخبارك عم دوريت؟
1: أخباري أنا منيحة لمن أنت منيح. حاضر للمعلومة؟
2: يلا
1: قول. أوكي. ما
2: أوكي أوكي أوكي.
1: ما هو الكوكب المعروف بالكوكب الأحمر؟ شو اسمه؟ مين هذا الكوكب بسموه الكوكب الأحمر؟
2: أعطيني.
1: المريخ، زحل، المشتري، بلوتو.
2: مريخ إيش كمان؟
1: المريخ، المشتري، زحل، بلوتو، الكوكب الأحمر.
2: إيش المشتري؟ الأحمر.
1: الكوكب الأحمر.
2: الكوكب الأحمر.
1: المريخ، المشتري، زحل، بلوتو. بلوتو. والجواب غلط، هو المريخ عزيزي. إن شاء الله خير. مرحبا لمين؟
3: دريت. صباح الخير.
1: صباح الفل.
3: أنا بس حبيت أصبح عليك.
1: هذا الحكي الحلو. مين معي؟
3: أمين.
1: أمين شو أخبارك يا أمين؟
3: والله مشتاق لك.
1: الله يسعد هالروح يا أمين. أمين بدنا نروح على مطعم ذوق آخر
3: إن شاء الله. نروح أنا وياك
1: مطعم بجنن في وادي عارة، موقف كبير للزباين. للحجز بتقدروا تتصلوا من إسا 050-64-83-104. بينفع ولا بينفعش؟
3: لك أنا معك بروح المريخ.
1: أضرب هذا الحكي الصح، هيك أنا صرت أحبك.
3: أنا منتعش اللي حرم الله كمان ده.
1: يا حبيبي أوكي يعطيك العافية. مرحبا لمين؟
4: أيوة
1: صباح النور.
4: أخبارك
1: حبيبي؟ مين معي؟
4: حمودي مصالحة.
1: أبوي حمودي مصالحة، شو أخبارك؟ طمينا عنك.
4: والله اشتقنا لك.
1: اشتقنا لك عين، اشتقنا لك.
4: على مطعم ذوق آخر.
1: على مطعم ذوق آخر هاي المرة، بدنا نظبطها بذوق آخر. أوكي
4: أكيد.
1: نعم ان شاء الله حظك حلو معنا انت دائما.

0: هيك أنا
1: إن
0: بحس.
1: شاء الله.
0: أوكي، بدك تختار من رقم من 1 لـ20.
1: 19.
0: رقم قديش؟
1: 19.
0: 19، يا ساتر، هات نشوف رقم 19 شو بقول، وبلكي حظك حلو مع رقم 19. ضبطوا الشغلة يا جماعة، ضبطوا الشغلة، ضبطوا الشغلة، خليها تزبط معنا إن شاء الله. رقم 19 كالتالي، اصبر معاي. احكي لي سر صغير عنك أغلب أصحابك بيعرفوهوش. أنا أضحك خالص. إنك متجوز؟
1: أيوة.
0: إنك متجوز قدام الكل؟ آه، بس في عندك جيزة بالسر، إشي حدا تاني؟
1: لا لا لا، سبح الله.
0: يا أبو عماد أوعك، ها مش تروح.
1: لا
0: أبدا، أوعك أوعك، دير بالك، ها دير بالك على اللي عندك.
1: شرطة عند الحكومة.
0: حبيبي محمد، أوعك حبيبي حمود، يعطيك العافية. مرحبا، لمين؟
2: أنا صباح الخير.
0: صباح الفل،
2: احكي معك عدنان علي الصالح.
0: عدنان علي الصالح، شو أخبارك يا عدنان؟ كيف أمورك؟
2: حبيب قلبي الله يسعدك، الحمد لله عم يدوري.
0: الله يسعد هالقلب ويسعد هالروح. نعم
2: حبيب، الله يرضى عليك. دوريات، بدي أقول لك إن أنا يوم الأربعاء عندي عيد ميلاد لإلي.
0: عيد ميلادي. كل عام وأنت بخير يا غالية مغلغل.
2: بخير حبيب قلبي،
0: الله يسعد هالروح.
2: 9-9 كل سنة مراتك تضحك علي.
0: ليه؟ ها شو في إسا؟
2: كل عازمتك على مطعم.
0: أيوة.
2: عازمتك هون وهون.
0: أيوة.
2: من فوت من وصل أكل ومن طبة وجبة بكلها يعني.
0: آه، كل شيء بتضبطوا كل شيء. طيب بعدين شو بيصير؟
2: بأخذ من زيت الجزدان بالضبط، ادفع انت.

0: فردي. سنة حلوة يا جميل، الله يوفقك
1: حبيب قلبي. الله يسعدك،
0: يعطيك طيرضيك ربنا إن شاء الله.
1: البرنامج رعاية دولة أخرى
0: يا مصر. عيني عليك إن شاء الله تربح معانا وبتروح مع زوجتك وبتنبسطوا غاد كمان
1: إن شاء الله يا رب. سلام. حبيبي بارك الله فيك.
0: كون عيد ميلادك أكيد مش رح نسألك اليوم ولا نتحداك، ولكن رح نروح لفاصل إعلاني ونكمل. أبو أشرف سامح نخاش أيضا في إله تهنئة حلوة بعد الإعلانات، وكمان بدنا تحية خاصة جدا ومميزة لإنسان مميز بدي أتمنى له الصحة والعافية وهدات البال، وله منا دائما كل الخير والصحة، وإن شاء الله ربنا يكرمك. رشدي أبو لشين، كل الحب لرشدي أبو لشين، وصلوا له سلاماتنا ويعطيه ألف عافية. لك من أطيب الأمنيات. فاصل وأنا وصل.
2: خذ حبه فصفصها كل اللي بكب القشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
4: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعاء ترام، حي الرياضة، كنيون المالحة، كل محطة إنجاز. عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
5: اي بليس ماك تريد إن ماك بوك إير إم 5 ابتداء من 3599 شيكل عند إرجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
6: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات بسبعة شواكل فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب 19 شيكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
7: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دهيد زرقاوي.
0: البرنامج برعاية مطعم ذوق آخر، وادي عارة، جمعتنا غير بمطعم ذوق آخر، أجواء بتجنن.

0: مرحبا لمين؟ ألو،
1: إيه عمرو؟
0: عمرو كيفك يا عمرو؟
1: الحمد لله.
0: أنت مبسوط يا عمرو؟
1: آه.
0: كل الأطفال اللي بيشاركوا معانا أكيد رح نفوتهن على القرعة كونهن بيحبوا يتحدوا عبر الويز مطعم ذوق آخر. رحتوا على المطعم ولا بعدكو؟
1: لسه.
0: نعم؟
1: لسه نجربه.
0: لسه إن شاء الله بتجربوه، بلكي كمان ربحتوا. اختار رقم من 1 لـ20.
1: واحد.
0: رقم 1. أوه، شوف، بدك حاليا تتصل فيي على السريع، تتصل بحدا بتحبه وتقول له اشتقت لك، او واحد اشتقت لك. لا بلاش، انت بعدك صغير، خليك على او واحد واحد، تكون امك تكون اختك بعرفش. المهم بدك تتصل على السريع اسا على الرنكل وتقول له اشتقت لك. اتفضل، معك 10 ثواني. 1 2 3 اتصل وقول له اشتقت لك واشوف شو رد فعله. سمعنا على الخط. لمين بدك تتصل؟ بس قول لي.
1: لخيشة، لأبوي.
0: لأبوك؟ يلا يلا يلا، اتصلت. حطوا على الرمكل خليني اسمعوا. ايوه هذا الخط ممسوك، اكلناها. ايوه الخط ممسوك. هو بتصل من عنده. طب كيف بدي اسمعنا؟
1: سمعناك.
0: ايوه
1: يا بابا بحبك
2: حبيبي.
0: اول اشي دوري الزرقاوي معك، انت على الهواء مباشرة، بعدك نايم صح النوم، بس حب يقول لك ابنك انك هو بحبك عن جد. انا كل احترام لإله، شو بتحب تقول له؟
2: الله يسعده حبيبي.
0: يا محلى، حرام تعبان ابو، خلي ارجع نام خي، اليوم السبت، ارجع نام. باي. شوف اشتغل ليل، شوف شوف شوف الام قد ايه حنون، اشتغل ليل بتقول حرام. الله يسامحك، تتصل بابوك بتفيقه من النوم يا زلمه. بس ما هيك، انا راح اربحك ان شاء الله لانه انت بتستاهل كل خير، بلكي ربحت معنا اليوم انت مطعم ذوق اخر. شكرا لك حبيبي.
1: ان شاء الله.
0: مرحبا لمين؟
3: مرحبا بلينا.
0: هلا بالغالي
3: سليم خيام ناصري، كيفك؟
0: سليم شو اخبارك؟ طمني عنك.
3: والله مشتاق لك ابو ليان، الله يخليك. كيف صحتك؟ شو اخبارك؟
0: رحت على مطعم ذوق اخر،
3: برنامج برعايه ذوق اخر. وادي عاره.
0: رحت ولا ما رحتش؟
3: لا والله ما رحت. لا والله لا،
0: انت شو خسران؟ شو خسران يا ويلي؟
3: بدي اروح، بدي اروح.
0: انت مش عارف شو هذا المطعم وفخامه هذا المطعم.
3: اشي من الاخر،
0: اشي فاخر من الاخر. اوكي، اختار رقم من 1 لـ20 سليم. هات نشوف.
3: 9.
0: رقم 9. اوكي، بدك تدندن أغنية بس ممنوع تقول كلماتها، تعرف كيف يعني؟ يعني مثلا أنا بدي أعطيك، بدي أعطيك غناي وإسا بدك تعرف الغناي من الدندنة. طيب
3: يلا
0: اسمع، اسمع أنا شو بدي أغني لك مثلا. لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي ما عرفتش؟
3: بلا.
0: طب قول وقف. يلا إس انت بدك تدندن اشي وانا بدي اعرفه، تفضل. عمالك معك وقت، بدنا نوديك على مطعم ذوق اخر فخامة الاسم تكفي.
3: طبعا مطعم بالسهل.
0: حبيبي سليم، شكرا لك
3: حبيبي يا غالي.
0: سلامات. البرنامج برعاية مطعم ذوق آخر وادي عارة، أجواء بتجنن وكل الكل عم بتحدى. مرحبا لمين؟
4: ألو. مرحبا.
0: هلا.
4: صباح الخير.
0: صباح الفل
4: يا بلدي ويا أحلى أبو ليانا.
0: ولعت. مين معاي؟
4: محمد عازم من الطيبة.
0: أبو العازم شو أخباره؟
4: نحمد الله ونشكره، شف نسمع صوتكم يا حلوين
0: حبيب الشعب عبر الويز مطعم ذوق آخر.
4: لمتنا غير بمطعم ذوق آخر.
0: نعم، أجواء بتجنن. اختار رقم من 1 لـ20.
4: وادي عارة. 9. 10. 9. يلا
0: 9. يا رب. ادخل لي 5 أسماء حيوانات خلال 5 ثواني بسرعة.
4: حيوانات.
0: يلا
4: ابدأ. أسد، نمر، فهد، بومن، عارف، كلب، بس.
0: خلاص خلاص، انتلت السيارة، انتلت خلاص، انتلت السيارة. يعطيك العافية، بجنن. باي. مرحبا لمين؟
5: مرحبا دوريت.
0: هلا
5: معك أبو داود حبيب قلبك.
0: أبو داود شو أخبارك أبو داود؟
2: والله يا خرياني.

0: معي كل عيال كل مريض كل وقت امبارح اجري عم تجعني وقت دوخة ذبحتني.
1: او ابو داود اول شيء سلامة قلبك يا روحي، سلامة قلبك.
0: الله يسلمك. احنا انا موعود فيك من سنة ايخة من زمان.
1: والله بدي اجي بس الوقت محشور معي كتير.
0: هاي النمرة بتقدر تحفظها عندك النمر التليفوني؟
1: انا ما شفتهاش عندي بس ان شاء الله برجع لك وباجي عليك ان شاء الله يا رب.
0: انا بالبيت ما بروح. تعال شوف النوف وبتقترش البحر والكرمل.
1: بعرف بعرف بعرف اجواء حيفا بتجنن. ان شاء الله يا رب ازورك وبتكون مبسوط. بدي اوديك على مطعم ذوق اخر، فخامه الاسم تكفي. عند هناك اجواء بتجنن، المشاوي الاسماك على انواعها، 20 نوع سلطه، قاعه العاب، جلسات رائعه. ان شاء الله بتروح وبتنبسط في وادي عرب
0: ان شاء الله.
1: يعطيك العافيه. مرحبا لمين؟
2: ابو محمد من الفحم.
1: ابو محمد شو اخبارك؟ طمنا عنك
2: حبيب. الله يسعدك.
1: الله يخلينا اياك ابو محمد.
2: رعاية ذوق اخر بالست امبارح بكيت، حضرنا اللعبه هناك وقاعده بتجنن.
1: شو رايك؟
2: لا بتجنن وراجيل وشيء.
1: يعني انت بتقول الكل لازم يروح على هذا المطعم؟
2: لا كريب عليها يعني بروح دائما.
1: يلا يا
2: يعني
1: جماعه اتصلوا احجزوا 050-64-83-104. ان شاء الله حظك يكون حلو معنا انت كمان.
2: ان شاء الله.
1: اوكي اختار رقم من 1 لـ20.
2: 15.
1: يا رب. قلت معي يا رب. قول معي يا رب.
2: يا رب دايما.
1: يا رب. هذا رقم 15. اذكر لي خمس بخمس ثواني خمس اسماء بنات بتبدا بحرف السين. عم اهلك ركز.
2: حرف السين؟
1: نعم. خمس بنات ببلشوا بحرف السين بخمس ثواني. بلش.
2: سعاد، سوسن، سهاد، صحر، صمر.
1: كل احترام لك. معلم. يعطيك العافية. مرحبا لمين؟
0: دريت.
1: مالك
0: قطعتني ليش؟ ما كان ما عطيتنيش الحزرية.
1: بدك حزرية؟
0: هاي اللي عم بتقولها بالبرنامج.
1: يلا هات نشوف. اختار رقم من 1 لـ20.
0: نمرة 10.
1: بدنا نوديك على مطعم ذوق اخر. بدك تقول 3 مرات بسرعة بس شرشفنا مع شرشفكم. اوكي 3-5 مرات.
0: شرشفنا مع شرشفكم، شرشفنا مع شرشفكم، شرشفنا مع شرشفكم.
1: اخر واحدة
0: شرشفنا مع شرشفكم.
1: ممتاز ممتاز. أنا مبسوط من التحديات. يعطيك العافية. فتت على القرعة أبو داود. مرحبا لمين؟
3: بلاسي.
1: يا هلا.
3: طيب عبد الله بن رموي.
1: مين؟
3: عبد الله بن رموي.
1: عبد الله بن الموامي. شو أخبارك عبد الله؟
3: من خلاص ما تستخدمك
1: أبو ناجي. شو أخبارك؟
3: والله ليش يا اخي بعدين معك؟
1: ايش مالك انت؟ ايش بدك؟
3: ما طلبت عليك انا خلص بدك تزعل.
1: قول لي شو بدك تحطني على الهمتنا. حطني. ايش بدك احكي؟ ايش بدك مني؟ قول لي.
3: على الهمتنا تنحط على راس من فوق عمي. على الهمتنا يا غالي بعدين معك.
1: انت حبيب قلبي يا ابو نجم.
3: كيفك مبسوط؟ بدك شيء مليك ببساطة.
1: ايش بدك؟ بدك
3: من في في في طيارة هليكوبتر. 4 ماسكين فيها من تحت من الحديدة.
1: طيب
3: الكابتن بكل نعم في وزن زياده لازم واحد ينزل بضبط شيكه. هذا الاول صار كل انا وعدت ما اروح. الثاني قال له عم انا بعرفش اسبح. الثالث قال له في كرش يروح ياكلني. هذا الرابع كان يسمع عم انا بتبرع بس عشان تزكفوا لي. زكفوك على الثلاثه ضل هو.
1: حبيب قلبي يعطيك العافيه.
3: يلا
1: باي. كل الحب لكم اينما كنتم. مرحبا لمين؟ الو.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
4: عابد يونس من عرب. كيف الحال؟
1: عابد يونس شو اخبارك يا عابد؟
4: تحدى المحل بيننا وبينه 500 متر.
1: انت زلمه محترم احنا بنحبك.
4: الله يحماك. الله يرضى عليك. الله يحماك.
1: الله يخلينا. البرنامج
4: برعايه. هات لي ذوق اخر طريق وادي عاده شارع 65.
1: يا سلام عليك. انت حاضر للتحديات؟
4: تفضل هات لي رقم 18 جميل.
1: طيب 17. اختر لي شخص من عيلتك وبدك توجه له تحيه مباشره على الهواء من عيلتك. وبدك تشكره. الظاهر عمل معك آخر مرة لطش بجنن. من عيلتك، إخوتك، أهلك، ابن عمك، مرتك، بنتك، ابنك، أنا عارف حدا بدك تقول له شكرا. والله عملت معي شغلة حلوة. تشهدك إنه
4: كله كل كل من معي أخوي.
1: يلا أخوك. ليش
4: أخوي الكبير عزيز الله يرضى عليه اسمه عزيز.
1: ليش؟
4: لأن مواقف لي بالباع والزراعة على تقول مرتي توفت وقاعد لحالي بالبيت وما خلفناش وأي واي. شيء أي تصيق هو بتفصيلش
1: عليه. حبيب قلبي حبيب قلبي. وإذا بدك أي شيء تأمرنا إحنا حاضرين كمان إن شاء الله. يخلينا إياه.
4: مشكور إن شاء الله.
1: الله يسعد قلبك ويخلي لك إياه. وسام فيران حبيب قلبي وسام الصديق الغالي المغلغل، صباح الخير واحنا اشتقنا لك استاذي، شكرا لزوجتي.

0: صراحة. وسام بيطلع لك تشكرها رندا الغالي أختي الله يحميها ويعطيك العافية والله يخليكوا لبعض كل العمر. وسام أنت بتستاهل كل الخير وأختي رندا بتجنن ديروا بالكم على بعض. مرحبا لمين؟
1: ألو مرحبا.
0: يا هلا.
1: أنا أنور بريء.
0: أنور كيفك يا أنور؟
1: الحمد لله
0: حبيبي يا أنور. أنور البرنامج برعاية مطعم ذوق آخر وادي عارة. كل احترام حكيت كل جملة بجنن. لازم تحفظوا الدرس يا جماعة. بد مش حافظين الدرس أنا معلم درسي راحت عليكم بجيب ولي أمرك المرة الجاية. أوكي أوكي.
1: بدي أفوت على
0: يلا على التحديات من 1 إلى 20. يلا
1: سبعة.
0: رقم 7 هات نشوف. أذكر 5 مدن عربية خلال 7 ثواني. 5 مدن عربية موجودة في بلادنا تفضل.
1: طعم
0: الشيف
1: الناصري عكا
0: يركا. إيش هذا العائل الحلو؟ بس يركا قرية على ما أظن. بدي مدن عكا. أوكي يلا قلت عكا حيفا. بدنا مدن عربية.
1: شفعامر
0: ناصري. أيوة يلا يلا يلا.
1: تل أبيب.
0: تل أبيب بلد يهودي. بدي بلد عربي.
1: سبع
0: كمان يهودي. بدي بلد عربي مديني. أوكي خلص من ربحك لأنه لجنة التحكيم أصدرت قرارها من لبنان في بيروت قاعدة وبعتونا برقية. يعطيك العافية روح. مرحبا لأمين.
2: لو مرحبا.
0: يا هلا.
2: حالك دريم.
0: الله يخليكي.
2: سألالك.
0: تسلمي. مين معاي؟
2: لبنى.
0: لبنى شو أخبارك يا لبنى؟ كيف أمورك؟
2: الحمد لله شكرا.
0: لبنى بدنا نأخذك على مطعم ذوق آخر. فخامة الاسم تكفي. مطعم رهيب. أه؟
2: إن شاء الله.
0: هناك طبعا المشاوي والأسماك على أنواعها 20 نوع سلطة. إشي فاخر من الآخر
2: إن شاء الله.
0: حاضر للتحدي؟
2: يلا
0: يلا.
2: نمرة 15.
0: أوكي بدك تقلدي صوت طفل صغير عم بيبكي وبدنا نعمل مشهد تمثيلي. أنا بقولك ليش بتبكي حبيبتي وانت تقولي لي صوت طفل فبدك ترجع بالهاي للروضة. أوكي أيوة. جربي جربي. أوكي أنا ماشي بالشارع. أنا ماشي بالشارع لقيتك بتعيطي. أنت طفلة صغيرة عمرك 3 سنين رايحة على الروضة مش حابة تروحي بدك تروحي على البيت بدك أمك. طيب
2: إن شاء الله.
0: يلا 1 2 3. مرحبا.
3: أهلا.
0: مين أنت؟ مالك حبيبتي؟ مالك مالك إشي؟
3: إيش أروح؟
0: ليه بكيش تروحي على الروضة؟ انت انت شو اسمك؟ لا هي بسي. لا انا بحكي مع بسي. لا فاشك. لا لا. جربي الدور بتقنيه وظبطي بلكي وديتك على مطعم ذوق اخر. باي لبنى. مرحبا لمين؟
4: مرحبا.
0: يا هلا.
4: سابقا برعاية مطعم ذوق اخر.
0: يا عيني عليك يا عيني عليك. مين معاي؟
4: سعيد.
0: سعيد كيفك يا سعيد؟ انت منيح؟
4: الحمد لله.
0: ان شاء الله ايامك كلها خير وسعاده وشكرا دائما على اتصالاتكم. اذكر لي 5 حيوانات بدون ما تقول اسد او بس بسرعه. 5 ثواني. خمس
4: ارنب جاز
0: يلا
4: جاز
0: نسي نسي الحيوانات اللي بالدنيا كلها.
4: فيل فهد.
0: ايش اخر واحد؟
4: فيل وفهد.
0: طيب يلا تقلع في بس تعوقت يا زلمه مالك من وين تتعوقوا؟ اوكي الاجواء حلوه كتير احنا مبسوطين ولكن حاليا كما وعدناكم راح ايضا تحيه خاصه جدا لابو اشرف سامح نخاش. اسمعوا

أوكي، نبارك إلى الحبيب الصديق مراد عواودي والعائلة الكريمة الجد والجدات بمناسبة ولادة العريس الجديد ماهر المراد، سائلين المولى والتوفيق والنجاح وأن يجعله قرة العين. وطبعا ألف ألف مبروك، يتربى بعزكم يا رب، مقدمة من الحج أبو الأشرف وزوجته وأولاده. كل الحب للغوالي، إلى الحبيب الصديق مراد عواودي والعائلة الكريمة بولادة العريس الجديد ماهر المراد.

في عنا كمان تحية حلوة. هاي تحية بتجنن لإنساني بتجنن, وحبينا نقولها ألف مبروك لإلك من فوق رمش العين الغرمية.

0: في عنا تهنئة مميزة وحلوة كتير مقدمة من شيرة من الناصرة إلى بنت الأخت إنجي بانويان على عريسها أشرف برانسي. هذا الإهداء من خالتك وشبينتك والأهل، بقولوا لك ربنا يتمم لك على خير يا أحلى عروس في الدنيا إنجي، ويا أحلى عريس أشرف. الله يخليكم لبعض كل العمر، ومن فوق رمش العين عروس بتجنن. ربنا يحميك ويخليك وتضلك مميزة دوما من خالتك شيرة، من شبينتك والأهل، بقولوا لك ألف ألف مبروك لأحلى عروس وأحلى عريس إنجي وأشرف.
1: أو من فوق رمش العين الغرة طويلة،
0: الغرة طويلة. ألف ألف مبروك للجميع. فاصل ونواصل.
2: كل اللي بيكب القشر وعيد
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
4: الله يحميلك إياه، صار شاب.
5: خلي لك أولادك، طبعا صار زلم وبرتكن عليه.
4: فش أحلى منا تشوف أولادكم عم بيكبروا وبيعتمدوا على حالهم.
5: بس استنوا شوي، هن مش كبار كفاية لدرجة نقدر يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا منين الصوت جاي.
6: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. لاشتري 4 منتجات من كنور بنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم أو فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
8: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

0: سوافي مينتي، البرنامج برعاية مطعم ذوق آخر وادي عارة، جمعتنا غير بمطعم ذوق آخر. تذوق المأكولات والطعمات الرائعة في مطعم ذوق آخر، أجواء بتخدي العقل، وكل اللي راحوا غاد شهدوا لهذا المطعم. طبعا تنسوش كل الأكل العربي المميز بطريقة الزرب، لحوم بلدية فقط تدفن في الأرض لمدة 12 ساعة. كل الحب والتحيات الحلوة لكم أينما كنتم. للحجز 050-64-83-104. مرحبا، لمين؟
1: ألو.
0: أيوة.
1: الحلوة دي يا مساء.

0: يا سلام
1: يا سلام يا سلام. مين الصوت الحلوة؟
0: صوت الحلوة محمودي.
1: محمودي الله يحميك ويحمي هالصوت يخليكي دايما لإلك ولأولادك. وخلص احنا بدناش نتحدى، احنا بدنا نفوتك على القرعة دغري.

0: اه
1: اكو ها اه الا شو انت غنيتي شو
0: بدك اجيبكم صوتي
1: اه الا الله يسعد لي اياكم
0: شكرا
1: جزيلا لكم منا اطيب الامنيات الله يخلينا اياكي وشكرا كمان مره

إذن نحن معكم دائما، كل الحب لكم أينما كنتم. تحيات خاصة جدا للجميع، وما بدنا نحكي غير أنه نقول ربنا يحمي الجميع في هيك أيام حلوة، بالذات بالويكند يوم السبت.

كل الحب والتحيات إلى الغالي المغلغل على قلبي كتير، الدكتور المتميز خالد حمادي. حبيبي خالد، أحلى دكتور، إلى زوجتك وإلى ابنك الله يحمي لك إياه، وإلى كل الطاقم اللي عم بيسمعونا غاد، منحبك كتير، ربنا يعطيك طيرديك. يعني شو بدنا نحكي غير نقول الدكتور خالد ظبط لنا اللوك. أحلى دكتور أسنان فيك يا بلد. أحلى

إذن تحيات خاصة لكل محبينا في كل مكان، أتمنى أن تكونوا بخير. مين ربح اليوم معنا وجبات طيبة وزاكي من مطعم ذوق آخر؟ آية غانم من زيمر، ألف مبروك لآية. عمر مطعم أيضا ذوق آخر أعطاك هدية زوجي. سليم ناجم من الناصر، مبروك لسليم، مطعم ذوق أيضا أعطاك هدية. حظا أوفى للي مربح.

سيليا. أجواء حلوة كتير. قدمنا لكم هذا البرنامج برعاية مطعم ذوق آخر وادي عارة. جمعتنا غير بمطعم ذوق آخر. تذوق المأكولات والطعمات الرائعة في مطعم ذوق آخر بلمة العيلة. كل الأكل العربي المميز بطريقة الزرب. لحوم بلدية فقط تدفن في الأرض لمدة 12 ساعة كاملة تذوب في الفم، تعطيك نكهة متكاملة. أبطات، رقبات، أساد ومناسف غيرها. المشاوي والأسماك على أنواعها، 20 نوع سلطة فاخر، قاعة ألعاب للأولاد وجلسات رائعة مع أفخر أنواع الأرجل. احجزوا من إسا 050-64-83-104. عيشوا

0: نترككم مع أغنيات خاصة ومميزة، وحاليا رح نروح كمان لأغنية خاصة وإن شاء الله بتنال إعجابكم. أوكي؟
1: كنت أغفت أحلم فيك
0: نادر الأتات الندر الوفي.

حب وسعادة ووفا. يا سلام يا سلام على الكلمات الحلوة. طبعا رح نسمعكم في نهاية هذا اللقاء وهي الساعة أغنية وائل كفوري محبوب.

0: القشر وعيد، خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلنت الجبهة عن اجتماع عاجل لسكرتارية الجبهة والحزب الشيوعي يعقد اليوم في قاعة العوادية في مدينة شفا عمر لانتخاب مرشح الجبهة للمقعد الثاني بدلا من جعفر فرح بعد إعلان أمس عن سحب ترشيحه. وللحديث أكثر ينضم لنا الزميل أدهم حبيب الله. أهلا وسهلا بك أدهم معنا.
1: أهلا بك ياسمين وبكافة المستمعين.
0: نعم، ضعنا في أجواء هذه الجلسة والاحتجاجات الموازية لهذه الجلسة.
1: نعم، إذا نحن نتواجد هنا عند مدخل قاعة العودية، العشرات الذين يتظاهرون أمام هذا المبنى قبيل انطلاق عملية التصويت. نستمع إلى هذه الأصوات الغاضبة عمليا. هنا الأمور بدأت تحتدم خارجا بين المؤيد والمعارض، بين القيادات التي حاولت الدخول إلى، دعنا نستمع إلى بعض الأصوات عمليا.
0: نعم.
2: أنا الحين في الجبهة بصفر.
3: أيوة
2: أنا بطيع أتم أسكت زي ذلك 6 سنين. وهم جاهزين على الأرض. إذا نحن بطيعون بالحال بالأحزاب
3: هذا أول يوم.
1: إذا أصوات غاضبة تحدث عن العشرات، يعني مع إعلان عن انطلاق هذه المظاهرة ونقلها إلى قاعة العودية. نستمع هنا، كانت يعني هناك مشادات كلامية عمليا داخل الحزب بين

0: تتآمروا على واحد رفيق معكم طول العمر تتآمروا عليه؟ ليه ما نزلتش قبل بوقت؟ قبل خمس كم يوم قبل ما يرشح حاله؟ فهمتوا خطورة الموقف؟
1: وطلب كل يوم عمليا من قيادات الجبهة والحزب.
0: أول شيء يستقيلوا القيادات تستقيل، وبعدين جعفر صرح يرجع لمحله يكون محله. تفضلوا.
2: لا بيصلوا
0: الضغط كل المجالس المحلية سقطوا برقية 10,000 صوت. ايش؟ ايش؟ حرقوا ليه؟
1: هل تعتقد لا يعني مؤامرة سياسية أكثر؟
0: في مؤامرة سياسية في إنهم متعاونين متآمرين.
2: كانوا كل قنوات الاتصال معاهن إن كانت القنوات المحلية ولا القنوات القطرية، وبالآخر بيجوا يقولون لازم ننشر الإنسان على مواقع التواصل الاجتماعي. بس بسوياته بس تخنونا ديكتاتورية هي المسألة.
0: قبل الاجتماع قبل ترشيحه ل أبو جاء أبو باسل جعفر قبل ترشيحه بمدة كانوا عارفين بالقصة. ليه ما ندش؟
1: نعم، إذا عمليا يعني هناك من يرى بأن توقيت كما تستمعون هذه الأصوات ياسمين هنا من قاعة العودية في مدينة طمرة عمليا بأن نعم. الأصوات أو شفا عمر عفوا التي تقول عمليا بأن توقيت هذه القضية له دلالة سياسية بدأت تتوافد عمليا أيضا الحضور إلى هذه الموقع وهذا المكان. نشاهد عمليا نحن نتحدث هنا عن بعض العشرات الذين يتظاهرون، ولكن الصوت العالي والمرتفع عمليا كيف سيترجم من خلال اليوم في عملية التصويت على المقعد الثاني انعكاسات ذلك على
3: هل يتوقع أدهم أن يحسم اسم المرشح الجديد اليوم أم أن الأمر يعني قد يحتاج إلى مشاورات إضافية؟
1: لربما لا، يعني حتى الآن هناك يعني لابد من حسم هوية المرشح الثاني، لأن عملية إغلاق تقديم القوائم ستكون يعني حتى يوم الاثنين. يعني نحن نتحدثنا عن 48 ساعة أخيرة، الأمور يعني في هذا الموقع يجب أن تحسم بشكل نهائي. وأيضا يعني في حال يعني كانت أو دعم الكوادر الجباوية أو الشيوعية لجعفر فرع على الأقل يمكن القول في هذه المرحلة، فإن يعني كيف ستسير الأمور؟ يعني هناك حالة من الترقب، شادي شويري على الانسحاب، والسؤال هل من مرشحين آخرين يعني سيتبعون للقاعدة الشعبية؟ ولكن سنتابع عمليا ذلك. هذه الأصوات التي نسمعها الآن أصوات غضب غضب غضب كبير جدا، غضب كبير غضب كبير جدا، غضب كبير جدا عمليا من هذه العملية. الآن يصل عادل عامر سكرتير الحزب الشيوعي عمليا إلى هنا، وأيضا يحاط بمهاتفات عمليا غاضبة من قبل الجمهور الذي يتواجد خارج هذه القاعة. دعيني أشير فقط، يعني حاولوا تصويت الضوء، يعني البعض هنا القلة على الصحفيين بعدم التصوير، ولكن يعني هناك من سمح وقال لا يجب إظهار الحقيقة. من سرب لوسائل الإعلام حول بروتوكولات الجلسة فليعلم قيادات الحزب ولا يأتي بالملامة على من يتواجد هنا لنقل الصورة والوقائع، وكأنهم يعني عمليا لا يريدون أن تظهر هذه حالة الانقسام أو الغضب الداخلي أو الشعبي خارج هذه القاعة. على ما يبدو التصويت سيكون بعد قليل، سنتابع طبعا ذلك
3: ونحن سنتابع بطبيعة الحال. أشكرك أدهم على هذا التقرير، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا شكرا.
3: إذن الجبهة تعقد اجتماع عاجل لسكرتارية الجبهة والحزب الشيوعي في هذه الأثناء في قاعة العودية في مدينة شفا عمر لانتخاب مرشح الجبهة للمقعد الثاني بدلا من جعفر فرح بعد إعلانه أمس عن سحب ترشيحه. وتأتي الجلسة بالتوازي مع احتجاجات ووقفة احتجاجية تنظم مقابل القاعة رفضا لقرار فرح الانسحاب من الترشح أخرى معارضة. ومن المتوقع أن يحسم اسم المرشح، والسيناريوهات المطروحة سنتابعها بطبيعة الحال في الساعات المقبلة. بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة التي خصصت لتغطية اجتماع الجبهة في شفا عمر، ونخرج إلى فاصل إعلاني.
4: النشرة الجوية برعاية شبكة

إذن عدنا إليكم، كل الحب لكم أينما كنتم. تحية خاصة جدا للزميلة ياسمين غميد، تحية من الأعماق إلى عدي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية بديع كرام يشرف على هذا اللقاء من وراء الميكروفون دوريد زرقاوي. أحبكم لو تعلمون كم. هذا البرنامج مقدم لكم برعاية مدرسة هاموفيل، الرائدون والأوائل في التأهيل المهني في السياقة والتعليم النظري تيوريا. والآن في مدرسة هاموفيل جميع أنواع الرخص بأسعار بدون منافس. اسمعوا منيح، درس خصوصي جير أوتومات بس ب 99 شيكل الدرس، رخصة دراجة نارية أو تراكتور أو تراكتورون ب 1999 شيكل، رخصة سيمتريلا 5999 شيكل، رخصة شحن جر وإنقاذ حصريا في هاموفيل بسعر مميز يا جماعة، رخصة شحن خفيف بس 2999 شيكل وغيرها وغيرها. مدرسة هاموفيل الرائدة والأولى في تعليم السياقة والتئوريا. مدرسة هاموفيل بفروعها شف عامر خوتسوتا مفراتس بير المكسور ومدعين القدس. إذن تحية من الأعماق، مدرسة هاموفيل مدرسة كل الرخص. الجوائز، ركزوا بالجوائز جماعة، ثلاث جوائز، درسين سواقة عملية مجانا لكل واحد بيسجل عن طريق الراديو، اثنين كل واحد بيبدأ يتعلم عنا سواقة التئوريا مجانا على حساب الكلية. Oh my God. كل تحياتي للغالي المغلغل حبيب قلبي نعيم أبو تايه. حبيبي نعيمه شو أخبارك؟ سلم على الوالد الغالي أم نعيم، الله يسعدها ويخليها وإن شاء الله بتضلها فوق الراس محفوظة دائما. أحبكم دائما، تحية خاصة جدا لنعيم، تحية للغوالي كلهن، لمنصور حبيب الشعب. إذن نحن مستمرون معكم مع لعبة التحديات من 1 لـ20. نذكركم هذا البرنامج مقدم إلى حضراتكم برعاية مدرسة هاموفيل، الرائدون والأوائل في التأهيل المهني في السياقة والتعليم النظري تيوريا. الآن في مدرسة هاموفيل جميع أنواع الرخص بأسعار بدون منافس. اسمعوا مني، ركزوا بالأسعار، درس خصوصي جير أو أوتومات بس 99 شيكل يا جماعة للدرس معنا، رخصة دراجة نارية أو تراكتور أو تراكتورون بس 1999 شيكل، رخصة سيمتريلا بس 5999 شيكل، رخصة شحن جر أو إنقاذ حصريا فيها موفيل بسعر مميز. اليوم كل مين بيتصل راح يربح وراح يكون عنده جوائز عديدة جدا. اتصلوا الآن على نجمي 6026.

064-10-101 نار وشرار. ثلاث جوائز اليوم راح نربحكم درسين سواقة عملية مجانا، تخيلوا، لكل حدا بسجل عن طريق الراديو. ومش بس، عندنا كمان جائزة

الكل يسجل عن طريق مدرسة هاموفيل للرائدون والأوائل في التأهيل المهني في السياقة والتعليم النظري. Oh my God. Oh my God. الآن في مدرسة هاموفيل جميع أنواع الرخص بأسعار بدون منافس. اسمعوا منيح وركز. درس خصوصي جير أو أوتومات بس 99 شيكل للدرس. رخصة دراجة نارية أو تراكتور أو تراكتورون بس 1999 شيكل. رخصة سيمتريلا 5999 شيكل. رخصة شحن جر وأنقاذ حصريا في هاموفيل بسعر مميز. رخصة شحن خفيف بس 2999 شيكل. مدرسة هاموفيل الرائدة والأولى في تعليم السياقة والتئوريا. مدرسة هاموفيل بفرعها شفا عمر خد صوتها مفرات بير المكسور مودعين القدس. اتصل الآن على نجمي 6026. اليوم إذا ربحكم كتير جوائز، ثلاث جوائز درسين سواقة عملية مجانا لكل حدا بسجل عن طريق الراديو. كل واحد بيبدأ يتعلم عندنا سواقة تئوريا مجانا بس على حساب الكلية.

إذن وأنا سيبو تحية تيجي ننبسط دائما وأبدا يا جماعة الخير. مهم جدا تعرفوا اليوم برنامج مميز، ونذكركم هذا البرنامج مقدم لكم برعاية مدرسة هاموفيل الرائدون والأوائل في التأهيل المهني في السياقة والتعليم النظري تيوريا. والآن في مدرسة هاموفيل جميع أنواع الرخص بأسعار بدون منافس، اسمعوا منيح وركزوا. درس خصوصي جير أوتومات أو أوتومات بس ب99 شكل للدرس.

0: ركزوا، رخصة دراجة نارية أو تراكتور أو تراكتورون بس 1999 شيكل، رخصة سيمتريلا بس 5999 شيكل، رخصة شحن جر وإنقاذ حصريا فيها موفيل بسعر مميز، رخصة شحن خفيف 2999 شيكل وغيره وغيرها. مدرسة هاموفيل الرائدة والأولى في تعليم السياقة والتئوريا، مدرسة هاموفيل بفروعها شفا عامر خوتسوتا مفرات، بير المكسور ومدعين القدس. اتصلوا الآن على نجمي 6026. مدرسة هاموفيل، مدرسة كل الرخص. الجوائز ركزوا، تصلوا عشان تربحوها. ثلاث جوائز اليوم في عنا، بدي أهديكوا كل واحد بيتصل فيه درس سواقة عملية مجانا لكل حدا بسجل أيضا عن طريق راديو الشمس. كل واحد بيبدأ يتعلم عنا سواقة تئوريا مجانا على حساب الكلية. اتصلوا نجمي 6026، تترددوش. فاصل ونواصل.
1: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دهيت زرقاوي.

0: كانت مزحة بس إسا عن جد إعلانات.
1: خذ حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
3: يا فا جينز، يا فا جينز، أحسن لي يا فا.

0: بدنا تحية خاصة جدا لأختنا إم الرافع زوجة أخونا منصور أبو تايه. بدنا نقول له لأخونا منصور، ومنصور بقول لك إم الرافع إن شاء الله بتضلك دائما شريكة العمر، رفيقة الضرب، ودائما الصائنة لبيتها ولزوجها لأولادها. وإن شاء الله بتمنى لك أخونا منصور النجاح في حياتك المهنية، في طبعا حكاية أنثى، إن شاء الله يا رب من هاي الحكاية تصير حكايات كبيرة وتتطوري وتنجحي أكثر وأكثر. تحية لأخونا منصور، هالتحية الحلوة أيضا لزوجتك من أم النعيم، وطبعا كل الحبايب والقرايب والنسايب بيقول لك أختنا أم الرافع ألف ألف ألف مبروك، ربنا يهنيك ويخليك دائما للخير وعمل الخير. حيهم ارفع عالصف، هي هي هي هي حيهم. الكل يتصل على تليفون 046-10-101. سمعونا صوتكم الحلوة. البرنامج مقدم لكم برعاية مدرسة هاموفيل، نعم الرائدون والأوائل في التأهيل المهني في السياقة والتعليم النظري تيوريا. الآن في مدرسة هاموفيل جميع أنواع الرخص بأسعار بدون منافس. اسمع وركز. ولعت الاتصالات، ولعت. الكل بده يتعلم بمدرسة هاموفيل لأنه جوائز ملان. درس خصوصي جير أو أوتومات بس 99 شيكل يا بلاش. رخصة دراجة نارية أو تراكتور أو تراكتورون بس 1999 شيكل. رخصة سيمتريلا بس 5999 شيكل. رخصة شحن جر وإنقاذ حصريا فيها موفيل بسعر مميز. رخصة شحن خفيف 2999 شيكل. اتصلوا على نجمي 6026، احجزوا دوركم من اليوم. مرحبا لمين؟
1: مرحبا.
0: يا هلا.
1: يعطيك العافية استاذ نوريت.
0: حبيب قلبي، مين معي؟
1: ابو الادهم عفيفي من الناصر.
0: ابو الادهم شو اخبارك؟ طمنا عنك.
1: الله يسعدك يا رب. انا بحب احيي واهني بعيد ميلاد ابني ادهم عفيفي.
0: هاي هون احنا يتوقف الكلام للفنان الرائع والمميز.
1: الله يخليك.
0: ادهم العفيفي.
1: وبدي منك تحط غنية حلوة من توكك.

0: أدهم. هاي صارت على الهوى. عيد ميلاد سعيد، الله يوفقه أخونا أبو أدهم وربنا يحميكم إن شاء الله.
1: تسلم،
0: سلم على الجميع.
1: سلم.
0: إذن الفنان أدهم مع أحلى أغنية لإلك، لأنك بتستاهل كل خير، وكان ضيف عنا هون في الاستوديو.
2: أبو علي أيوة. اتفضل على الباب يا أوادم اللي قاعدين.
0: التحيات والإهداءات. مرحبا لمين؟ ألو.
1: يعطيك العافية مفيد، أنت المفيد بحالة. ولعت. أنت المفيد.
0: وبس ولعت.
1: مع ابن وكيم وابن ابن شغور.
0: ابن وكيم شو أخبارك يا غالي يا مغلغل؟
1: الحمد لله رب العالمين، يعطيك ألف عافية دريد يا غالي.
0: كيف ماشي الأمور معك؟ إن شاء الله خير بآخر الأسبوع.
1: أشكر الله ولحمده.
0: خليك سمعنا أبو الوكيم، خليك سمعنا.
1: بس انا سامعكم وصبح المستمعين وصبح عليك وصبح على ذات الشمس الغالي.
0: يسعد لي قلبك، وان شاء الله بتربح معنا انت كمان جائزه، وفي كمان جائزه بتخوف عم نستناكو فيها، اتصلوا وتترددوش، جائزه بتخوف تستناكو منها موبيل. اوكي
1: يعطيك الف عافيه.
0: كل مين بيتصل بفوت على القرعه. مرحبا لمين؟
3: مرحبا.
0: يا هلا،
3: كيف حالك؟
0: شو اخبارك؟ مين معي؟
3: سهى من يافت الناصري.
0: شو اخباركم بيافت الناصري؟
3: الحمد لله، بشكر الله.
0: بدنا نروح نتعلم بمدرسة هاموفيل إن شاء الله.
3: إن شاء الله إن شاء الله.
0: هناك أجواء بتجنن، وسمعتي أنت الأسعار، بتاخذ العيل. آه
3: إن شاء الله إن شاء الله.
0: الله يخليني إياكم. آه تفضلي.
3: بدي أعيد بنت ابني.
0: آه
3: جنى هواري.
0: شو اسمها؟
3: جنى.
0: جنى هواري.
3: هواري.
0: سلمي على جنى الهواري، الله يخليها يا رب.
3: الله يسعدك ويرضى عليك. بس كنت حطي لها غنوية حلوة، سمعتك.
0: ما من عيوني، من عيوني.
3: تسلم تسلم انت وعيونك.
0: سلامات.
3: الله يسعدك.
0: ارفع عصف عصف. مرحبا لمين؟
4: ابو ليان. مرحبا.
0: هلا بالغلا.
4: سليم من الناصر.
0: سليمو شو اخبارك؟
4: الله يسعدك. البرنامج برعاية هاموفيل.
0: هاموفيل بدنا نتعلم بس في مدرسة هاموفيل بفروعها شفا عامر، خصوطة، مفراتس، بير المكسور ومدعين القدس. أوكي؟
4: أوكي أوكي
0: أوكي أوكي. اتصلوا الآن على نجمي 6026. مرحبا لمين؟
5: ألو.
0: أيوة
5: سيد العافية عمي دريد، شو أخبارك؟
0: هلا بالغلا، هلا بالغلا والحلا.
5: الله يعطيك ألف عافية. بحكي معك إبراهيم سرحان من يافت الناصري.
0: إبراهيم شو أخبارك؟
5: حبيبي يا حبيبي سيد العافية. بدنا نهني أدهم عفيفي بعيد ميلاده.
0: أدهم الفنان الغالي اللي مغلغل علينا جميعا، تحية لأدهم العفيفي. الله يخليني إياك.
5: الله يسعدك ويخليك.
0: شكرا يا ملك، باي. مرحبا لمين؟ أيوة.
3: ألو.
0: ألو.
3: أدو ريد. استنى البنت بغنوية حطينها.
0: إيش الغنوية؟ أني وحدي.
3: عيد ميلادها.
0: عيد ميلادها.
3: إلا.
0: يعني بدك نغني لها؟
3: إلا أنت غني لها يلا. هي
0: قديش عمرها؟ هي جنى قد عمرها؟
3: 10 سنين 11.
0: يلا يلا اسمعي يا جنون. جنون سامعة؟
3: آه
0: اسمعي.

0: جنى. يسعد روح جنى الهواري، الله يخلي لك اياها يا رب. غنوا له غنوا له للحلو. حلو انبسطت. الله يسعد
1: بندرات.
0: الله يسعد قلبك يا غاليه مغلغلي.
1: يسعدك يرضى عليك.
0: اذا الاجواء بتجنن. غنوا له غنوا له، وان شاء الله بنضلنا نغني لها، وان شاء الله الفرح بضلوا عامر في بلادنا. ومن هون منروح دغري عند مين؟ عند ابو العمر عصام الان. الآن سننتقل إلى توتو وينر، طبعا في أجواء، وطبعا مهم جدا تعرفوا إنه أجواء التوتو وينر دايما شغالة عنا بإذاعة الشمس. لكم منا أطيب الأمنيات وأحلاها، خليكم معنا.
2: إذا بتبعتش أكيد بتربحش.
0: أبو فارس يا غالي يا مغلغل، شو أخبارك؟
3: الصباح الدوري،
0: اهلا حبيب قلبي ابو فارس. طبعا اجواء ولا احلى، الكل ينتظر دائما زاويتك، واكيد لك توقعاتك في الاجواء للالعاب الحاصله في هذه الايام، انتر ونابولي. يعني انا فهمت انك انت بتميل بوضوح للانتر. انتر بدا الدوري بانتصارين.
3: انتر يعني هن هذول فريقين خصمين لدودين هذا الموسم. انتر أيوة. بطل عمليا، انتزع البطوله من نابولي، حرموا منها، تراجع نوعا ما فريق نابولي. الوينر اكيد ميال للانتر 1.60.
0: ايوه
3: التعادل 3.55، يعني

0: يعني نسبه عاليه، ولكن اذا فازت نابولي بتحط شكل تاخذ عليها 5.20 يستبعد الوينر فوز نابولي. وانا كمان في ملعب سان سيرو في ميلانو انا يعني استبعد انه يكون في فوز لنابولي. انا بقول انه هذه المباراه 1 للانتر سولو.
1: اذا هي طبعا 1 للانتر. ننتقل
0: 1-1 نعم.
1: دوري في هذه البلاد، مكابي حيفا قادم من خساره 3-1 امام مكابي تل ابيب، فماذا تقول عن مكابي حيفا امام ابو عيل بيت حتيكفا؟
0: الوينر ميال لمكابي حيفا لانه دائما بيامنوا فيه، فريق كبير مع جمهور سامعوا فيه 1.45 تعادل 4.30. اما اذا بيت حتيكفا بتعملها وبتفوز في حيفا بتكون اول شيء كارثه مهنيه لمكابي.
1: مزبوط،
0: هاي بتكون كارثه. والله عين المدرب بعطيه 5.30 مع انه هذا الفريق بيت حتيكفا يعني بيلعب كره قدم هيك جميله وحلوه، بس تبعدش التعادل باقي المباراه. انا بقول مكابي حيفا اميل كمان نوعا ما ممكن تعادل،
1: ممكن
0: نسبه 20-30%. خذوا بالحساب انه التعادل قائم في هذا المباراه.
1: اذا التعادل قائم في هذه المباراه، وطبعا الى اصعب المباريات في فولهام وبالاس، يعني بالنسبه لك يعني
0: هذه ديربي في لندن بتعنينا هاي المباراه، لانه كريستال بالاس فريقين بلندن. كريستال في جنوب لندن وفولهام اعتقد في المنطقه الغربيه والشماليه. فولهام 2.20 تعادل 3.15 وكريستال بالاس 2.95. بحب انا انه كريستال بالاس يفوز، وانه عنان خلايلي ابن مدينه حيفا يسجل هدف.
1: هون هسه ترقب كبير جدا لعنان ان شاء الله.
0: العاصمه هتشتغل دريد. هي مباراه متكافئه. خلينا نروح انا وياك، روح على عنان بلكي اليوم عملها.
1: يا رب يا رب.
0: وبنقول 2 لكريستال بالاس، حطوا 2 توكلوا على الله.
1: اذا ابو فارس بيقول 2 كريستال بالاس، ونتمنى نجاح اللاعب الفذ عنان. وشكرا لك استاذ نبيل السلامي على هذه التوقعات. فاصل ونواصل.
2: إذا بتبعتش أكيد بتربح.

0: ارفع ارفع فوق الجبال. هذا البرنامج مقدم المجروح وما إلها لكم برعاية مدرسة هاموفيل للرائدون والأوائل في التأهيل المهني في السياقة والتعليم النظري تيوريا. الآن في مدرسة هاموفيل جميع أنواع الرخص بأسعار بدون منافس. اسمعوا منيح، درس خصوصي جير أوتومات بس ب 99 شيكل للدرس، رخصة دراجة نارية أو تراكتور أو تراكتورون بس 1999 شيكل، رخصة سيمتريلا 5999 شيكل، رخصة شحن جر وإنقاذ حصريا في هاموفيل بسعر مميز، رخصة شحن خفيف 2999 شيكل وغيره وغيره. مدرسة هاموفيل الرائدة والأولى في تعليم السياقة والتئوريا. روحي يا جماعة اتصلوا نجمي 6026. مرحبا، لمين؟ ألو.
1: ألو مرحبا.
0: يا هلا،
1: ريحان زعرورة من كفر مندا.
0: هلا بكفر مندا، شو الأخبار؟
1: الحمد لله. بدي أحيي عيد جوازنا على وسيم زعرورة، عيد جوازنا 21.
0: حلو حلو، أنا مبسوط. كيف إن شاء الله؟ قديش صلكم مع بعض؟ إن شاء الله. هلو
1: 21 سنة.
0: هلا هلا هلا هلا هلا بالغوالي كلن، يعطيك العافية ولا يهمك، شكرا، سلامة.

0: هم الليالي
1: حيهم حيهم ارفع ارفع مرحبا لمين؟
2: استاذ زرج يعطيك العافية
1: يا غالي يا مغلغل
2: حبيب معاك ابو خالد كفر منده
1: ابو خالد شو اخباره؟
2: ربنا يرضى عنك لكن عن جد لكم محبة خاصة من كفر منده يعني والله العظيم
1: المندوية على الراس والعين
2: حبيب حبيب والله حبيت اهدي عن طريق يعني لحبيب وصاحب الشيخ صالح الصميح هذا صديق عزيز علي يعني من 40 سنة
1: الله يسعدكم
2: لبعث له سلام بس عن طريقه لنا إذاعتكم إذاعة الشمس هي يعني العنوان الرئيسي على الوسط العربي والله
1: الله يسعد لي إياكم الله يخلينا إياكم كل الحب لإلكم انتو ناس طيبين انتو ناس بتجننوا ومدنا نوديكم على مدرسة هاموفيل هناك تتعلم سواقة ببلاش معك رخصة بنعطيك كمان رخصة طيارة غد
2: إذا بس من السمكين بتعلم أفواق حبيب خالتي الله يرضى عليك
1: الله يخلينا إياكم شكرا
2: ناركو طيب ناركو طيب

0: كل التحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. رح نروح لهذا الفاصل الإعلاني ونكمل.
1: خذ حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
3: اي بليس ماك تريند ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لأجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.
4: الله يحميلك إياها، صارت صبية.
5: خلي لك أولادك، طبعاً صارت صبية وبرتكن عليها.
4: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
5: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
6: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دريد زرقاوي.

0: الكريم اللي قاعدين.
1: كل التحيات لكم أينما كنتم، تحياتي من الأعماق للغالي حسين وللأخت فاطمة في مدرسة هاموفيل، جميع أنواع الرخص بأسعار بدون منافس. صفر 64 10 101، اتصلوا دائما وفوتوا خذوا الجوائز. البرنامج مقدم لكم برعاية مدرسة هاموفيل، الرائدون والأوائل في التأهيل المهني في السياقة والتعليم النظري تيوريا. الآن في مدرسة هاموفيل جميع أنواع الرخص بأسعار بدون منافس. اسمعوا منيح، درس خصوصي جير أو أوتومات بس 99 شيكل للدرس، رخصة دراجة نارية أو تراكتور أو تراكتورون 1999 يا بلاش، رخصة سيمتريلا فقط 5999 شيكل، رخصة شحن جر وإنقاذ حصريا في هاموفيل بسعر مميز، رخصة شحن خفيف بس 2999 شيكل، وغيره وغيره. مدرسة هاموفيل الرائدة الأولى في تعليم السياقة والتئوريا. مدرسة هاموفيل بفروعها شفا عامر، قدسوتها مفرات، بير المكسور، مدعين القدس. اتصلوا الآن على نجمي 6026.

هلك عمي حسين حجيرات، هلك عمي حسين حجيرات، ولعت في مدرسة هاموفيل أحلى عالم. ارفع ارفع أحلى عالم، أحلى ناس، أحلى طاقم، أحلى خدمة لأحلى زباين. هيب هيب هيب.

تبرز نفسها. اتصلوا وتترددوش، ولا مرة قلت لكم اتصلوا وترددتوا، وهذا اشي كتير منيح. نجمي 6026، التئوري على الجماعة على المدرسة، اتعلموا وتذكروا الدرس. الدرس 99 شيكل فقط، نعم جير او اوتومات عادي، احنا نحكي على درس خصوصي جير او اوتومات. احسان الحجيرات وفاطمي وكل الطاقم غاد، كل الحب. 0-64-10-101 ولعت الاتصالات، ولعت.

0: هلك هلك احلى ناس احلى عالم. مرحبا لمين؟
1: مرحبا دعني بنتي صوفيا عمري عم عمر بعيد عيد ميلادها اليوم.
0: ايوه
1: مديره الاداره الثانويه وهني ابنها اوس عيد ميلاده كمان 13 سنة.
0: الف مبروك للغوالي الف مبروك للغوالي
1: وللبنت ريام غزالي
0: الله يسعدهم جميعا. انت يا غالي
1: تسلم تسلم
0: يا هلا. مرحبا لمين؟
2: مرحبا استاذ زريت
0: هلا بالغالي
2: كيف حالك؟
0: شو اخبارك؟
2: بينفع عن كذن تحية لك
0: يا زلمي بس بينفع تحية لك وتحية لكل اللي معك. نعم تفضل
2: بدنا نقدم تحية لمحمد سلام ومهدي حربي.
0: أيوه وين هني سمعين؟
2: أو موسى بزيع.
0: سلم سلم على الشباب كلها سلم
2: بينفع
0: يا زلمي بس بينفع سلم لي على الشباب كلها
2: سلمت وعيش
3: عاش التفاح عاش.

0: سنين واحنا
1: عنا تحية خاصة ومميزة للغالي لمغلغل سالم المنصور. حبيبي يا سالم، يعني احنا بنقول 6/9 يعني 69 يعني عيد ميلادك، يعني حبينا نقول لك من طاقم إذاعة الشمس حبيبنا أخونا وعزيزنا والرائع والمميز سالم منصور، كل عام وأنت بألف خير مني ومن عدي ومن كل طاقم إذاعة الشمس، كل الحب لإلك حبيب الشعب.

0: مسكنهم جوات القصر.
1: هايهم هايهم هايهم ارفع. هذا البرنامج مقدم لكم برعاية مدرسة هاموفيل، الرائدون والأوائل في التأهيل المهني في السياقة والتعليم النظري التئوريا. مرحبا لمين؟
2: بدنا تحية لأبو جندل خالد ملك الكبلانين من كيبلي.
1: وينه وينه أبو خالد وينه؟
2: أبو جندل أبو جندل
1: أبو دندن، شو أخبارك أبو دندن يا غالي؟ ملك ملك الكبلانين، كبير كبير أبو دندن، سلم. الآن في مدرسة هاموفيل جميع أنواع الرخص بأسعار بدون منافس.
0: من بعد الغيب شو جابك عنا؟
1: شو جابك عنا؟ اسمعوا الأسعار الموجودة في مدرسة هاموفيل. درس خصوصي جير أو أوتومات بس 99 شيكل للدرس. رخصة دراجة نارية أو تراكتور أو تراكتورون 1999 شيكل. رخصة سيمتريلا 5999 شيكل. رخصة شحن جر وإنقاذ حصريا فيها موفيل بس بسعر مميز. رخصة شحن خفيف 2999 شيكل. مدرسة هاموفيل الرائدة والأولى في تعليم السياقة والتئوريا. مدرسة هاموفيل بفوريها شفا عمر وتسوتا مفرات بير المكسور مودعين القدس. يلا اتصلوا نجمي 6026. كل مين بسجل للتعليم في مدرسة هاموفيل التئوريا علينا. أوكي
3: وين العريس وين العريس وين؟

0: ارفع. اللي بده عرسه بنظام.
1: كل التحيات دائما وابدا لكل محبينا في كل مكان، لكم منا اطيب الامنيات وشكر كبير بحجم الشمس لكل اللي متصلين على 0460-10-101.
0: عاش ابو
1: عاش عاش.

مرة بقرة قالت لبقرة كيفك؟ قالت لها البقرة مو اشتقت لك. حلو حبيت مو. لا تتورط في حب فتاة تعشق المجوهرات. عاشقات الشاورما صادقات أكثر. الصبايا اللي بيحبوا الشاورما بيحبوا حبهن أكثر. اسمع مني. مرة جاجة تحممت ببيضة بمي سخنة. عارفوا شو جابت؟ بيضة مسلوقة. ارفع متأسف تقول متأسف.

0: انت بنت فلاني؟
1: اي نعم.
0: ما شاء الله، من وين تكبرتي؟
1: امبارح بالليل كنت فاضي والله،
0: سقيت حالي شوي مي وكبرت شوي.
1: كيف كبرت يعني؟
0: الصيف قال. مين بحب الصيف؟ انا بدي افهم مين بحب الصيف. عايش بتحبوا بالصيف؟ شو بتحبوا فيه؟ دش الصبح، ودش بعد العصر، ودش بالليل، ودش قبل الدش، ودش بعد الدش. منكم لله يا محبين الصيف.

العرب مهتم، العرب مهتمي. هذا البرنامج مقدم لكم برعاية مدرسة هاموفيل، الرائدون والأوائل في التأهيل المهني في السياق والتعليم نظر التئوريا، والآن في مدرسة هاموفيل جميع أنواع الرخص بأسعار بدون منافس. اسمع وركز، درس خصوصي جير أو أوتومات بس 99 شيكل يا جماعة، رخصة دراجة نارية أو تراكتور أو تراكتورون 1999 شيكل، رخصة سنتريلا 5999 شيكل، رخصة شحن جر وإنقاذ حصريا في هاموفيل بسعر مميز، رخصة شحن خفيف 2999 شيكل. مدرسة هاموفيل الرائدة والأولى في تعليم السياقة والتئوريا، مدرسة هاموفيل بفوريا شفا عمر قدسوتا مفرادس بير المكسور مدعين القدس. اتصل الآن نجمي 6026. نعم نجمي 6026.

أبو الأدهم، ألف مبروك أبو الأدهم. طبعاً بتحصل على جائزة من مدرسة هاموفيل. سهام حواري، ألف مبروك لسهام حواري. ألف مبروك أبو خالد حبيبنا من كفر مندا، مبروك أبو خالد. أبو الأدهم الناصري، سهام حواري من يافت الناصري، أبو خالد من كفر مندا. وقطع

والله يا غالي يا مغلغل. يا هلا يا هلا يا هلا، الله يسعد الغوالي آنس بداد كلهن. وينك يا براء؟ الله يسعدهن. اكملي الأسامي اكملي، خليني أحيي واحد واحد. أسيل ونيل وسيلين، الله يسعد أسيل ويسعد نيل ويسعد سيلين ويسعد براء وآنس بداد كلها. نورت وبس ولعت، اشتقنا لكم. أحلى مجموعة كانت في أيسلند. أو ماي جاد، هات بدنا نروح على قلقيلة ناكل شاورما. وينك غالي أم غلغل؟ خلينا نشوفك يا غالي. هي هاي هي هاي، ارفع. أوكي نترككم مع أغنية ما في ورد بيطلب مي. الورد بيبقى إيش؟ بيبقى سكوت، عارفين صح ولا لا؟ إلى أن نلتقي وإياكم إن شاء الله يوم الاثنين في تمام الثامنة مساء. كل الحب لكم أينما كنتم، نتمنى لكم قضاء أحلى الأوقات برفقة إذاعة الشمس. نحبكم لو تعلمون كم. شكرا عدي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، شكرا بديع كرام أشرف على هذا اللقاء. تحية من الأعماق إلى الزميلة ياسمين غميد، ستقرأ على حضراتكم نشرة أخبار الواحدة. أبو أدم عفيفي حبيب قلبي، تيم كرم العفيفي، تحية لأحلى تيم. مني أنا دوري الزرقاوي، أحبكم لو تعلمون كم. شكرا من الأعماق لكم أينما كنتم، وشكر بدي أقدمه من القلب إلى القلب لكل مين على مدار الشهرين تعاون معنا في تقديم أكبر عدد من الحقائب والقرطاسية للطلاب اللي هن محتاجين. عن جد ما في كلمة تنحكى غير من لا يشكر الناس لا يشكر الله. طبعا بكفي هذا العمل الجبار، فرحنا ما يقارب أكثر من 60 طالب اللي كان بحاجة لإنا، نعمة من عند ربنا. شكرا بوركة الأيادي البيضاء التي لم تمل العطاء. إلى اللقاء.

0: من حصل علي ما بعرف قرد كبير بلش
1: في ورد بيطلب مي الورد بيبقى سكوت بس ايده شوي شوي عالسكت بموت

0: القشر وعيد. خد حبة فصفصها كل اللي بكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعة ترام، حي الرياضة، كنيون المالحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
3: يافا جينز، جينسات بتأخذ العقل، قصات آخر موضة، بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي.
4: يافا جينز.
5: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال تيروش عصير عنب أحمر كارميل 1 لتر ب 13 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تركية 200 جرام من عليت ب 12 شيكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الواحدة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. تشهد قاعة العودية في مدينة شفا عمرة في هذه الأثناء مناوشات ونقاشات حادة بالتزامن مع اجتماع سكرتارية الجبهة والحزب الشيوعي الذي يعقد لانتخاب مرشح الجبهة للمقعد الثاني خلفا لجعفر فرح بعد الإعلان أمس عن سحب ترشيحه. وبالتوازي ينظم محتجون وقفة احتجاجية خارج القاعة رفضا لقرار فرح الانسحاب من الترشح وتأكيدا على حق الجمهور في اختيار ممثلي وسط احتدام النقاش بين كوادر الحزب. وفي تعليقها أكد محمد بركة على ضرورة الحفاظ على وحدة الجبهة وبقائها بيتا واحدا بهدف إسقاط اليمين وتعزيز مكانة الجماهير العربية وموقعها في الخريطة السياسية، مشددا على أن ذلك يشكل الشعار الأهم لحزب الجبهة. وأكد بركة أن آراء المحتجين واعتراضاتهم ستنقل إلى المجتمعين في الجلسة، مشددا على أهمية الاستماع إلى مختلف المواقف والحفاظ على الوحدة.
1: بناتنا في أطر تنظيمية صحيحة، لكن أنتوا قررتوا تجي تعملوا هاي الوقفة اللي إلها رأي، وهذا الرأي إله مكان وإله احترامه. أنا اليوم لسه جاي من عند أبو باسل من عند جعفر للمستشفى، ولذلك إحنا من حقنا وإنتوا من حقكم تقولوا رأيكم، لكن هذا الصياح وهذا المشهد بقدمش الأمور إلى الأمام. أنا هذا الصوت بنقله لفوق، بس أرجوكوا إنه إحنا نضلنا بيت واحد. وأنا حكيت أكثر من مناسبة، هذه الجبهة وهذا الحزب، هن بيت مش محطة، وإحنا جايين هون عشان نكمل مع بعض، لأنه عندنا مهمة كبيرة، مهمة إسقاط اليمين، وهذا مش شعار هامشي في النقاش، هذا هو الشعار الأساسي، وإنه إحنا نعزز موقع جماهيرنا العربية في الخارطة السياسية. خلينا نشوف هذا الهدف، الصوت والرأي وصل وإله احترامه. أرجوكم

0: في الجبهة بحسب القانون وحسب الدستور. مجلس الجبهة خول السكرتارية ترتيب القائمة من السابع لغاية 120، والسكرتارية واللجنة المركزية للحزب غير مخولين لإجراء أي تعديل على قائمة المرشحين.
1: ما تقول الآن أنه دستوريا هنالك إشكالية دون العلاقة لانسحاب الترشيح أو سحب الترشيح، فقط مجلس الجبهة يقرر؟
0: مجلس الجبهة هو الذي يقرر جعفر الفرح يكمل ترشيحه أم لا. وإذا وطالما هذا طالما جعفر فرح لم يسحب ترشيحه، وللغاية الآن لم
1: يسحب. أما الإعلان يوم أمس رسميا عن سحب الترشيح،
0: أعلنوا باسمه، لم يذكر بصوته ولا بأي رسالة.
1: شكرا لك. شكرا.
2: ونحن ننتقل إلى الزميل أدهم حبيب الله لنقل وقائع الجلسة والاحتجاجات من أمام قاعة العوادية في شفا عمر. أدهم، ماذا يجري في هذه الأثناء؟
3: نعم ياسمين، إذن أجواء متوترة صاخبة يمكن القول، يعني رغم محاولة قيادات حزب الجبهة التاريخية للخروج إلى الناس على الأقل للمتظاهرين للمحتجين لتهدئتهم، وأيضا عمليا لإقناعهم بشرعية استقالة، لا أقول بقناعة جعفر فرح بالاستقالة، لكن هذا لم يلبي أو على الأقل لم يهدئ من النفوس هنا التي طعنت بشرعية الاجتماع اليوم.
2: نعم.
3: وأيضا بالخيار الديمقراطي، العشرات يتواجدون هنا، نحن نتابع ذلك، وكما استمعتم إلى الأصوات التي كانت لازالت مستمرة هنا حتى خلال الحديث بينهم، وأيضا خلال محاولة إيصال الصورة، وأيضا الرسالة الواضحة لسكرتيرية الحزب واللجنة المركزية بأن لا شرعية عمليا حول هذا التصويت، بل دعم لجعفر صرح يعني حتى النهاية.
2: أشكرك جزيل الشكر أدهم حبيب الله على هذه الإحاطة، شكرا جزيلا لك.
4: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
2: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، وتبقى درجة الحرارة حول معدلها الموسمي. في القدس والجليل أعلى 30 درجة، طبرية 35، الناصرة 34، حيفا والساحل 31، تل أبيب وافا 31، النقب 33، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى عيادة الشمس مع مارينا صفوري عواد.

تحيات لجميع مستمعاتنا ومستمعينا، سوا بنلتقي من جديد مع برنامج عيادة الشمس، البرنامج الطبي الأسبوعي اللي بيطل عليكم كل سبت مثل هالوقت، ومن خلاله بنستعرض ملفات بتخص صحتكم وصحة جميع أفراد أسرتكم. مع عودتنا للروتين، للعمل، للمدارس، للرياضة، للشارع ولوتيرة الحياة اليومية، بنرجع أيضا نتعرض لمواقف ومخاطر ممكن تحدث في أي لحظة.

0: طفل في المدرسة، عامل في مكان العمل، شخص على دراجة أو سكوتر، إصابة في المنزل، أو حتى عارض صحي مفاجئ يظهر بدون سابق إنذار. معظمنا ما بيفكر بالطوارئ إلا لما الشغلات بتصير أمامه، ولكن لما بتصير المعرفة والتصرف الصحيح في الدقائق الأولى وحتى اللحظات الأولى ممكن يعملوا فرق كبير. كيف نتصرف إذا تعرض شخص لصعقة كهربائية؟ كيف نشتغل لما بصير في حروقات في الجسم، التسمم، الاختناق أو النزيف؟ متى يجب عدم تحريك شخص سقط أو أصيب في رأسه؟ وكيف نعرف إذا كانت الإصابة بتستدعي مراقبة فقط أم التوجه لأقرب مركز طبي قريب؟ وبالمقابل ليست كل حالة طارئة نتيجة إصابة أو حادث. أحياناً الجسم نفسه بيرسل إشارة مفاجئة، ألم مفاجئ في الصدر، خفقان قلب شديد، ضيق في التنفس، اعوجاج في الوجه، صعوبة في الكلام، أو حتى اضطراب مفاجئ في الرؤية. لذلك مع العودة لحياتنا الطبيعية من المهم دايماً نكون مستعدين أكثر كأهل، كبالغين، كعاملين، كمدارس وكأطر تستقبل أطفالاً وكباراً، ليس فقط لنعرف ماذا نفعل عندما تقع الإصابة أو الحالة الطارئة، إنما أيضا كيف نمنعها من الأساس. بالفعل حلقتنا اليوم مهمة لحتى نرسخ معرفة واضحة للأعراض المشتبهة والعلامات التحذيرية التي لا يجوز تجاهلها، لأن القدرة على تمييزها بسرعة قد يختصر علينا وقت ثمين بتوجهنا للتصرف الصحيح وفي بعض الحالات تنقذ الحياة. إذن في الساعة القريبة رح نتناول موضوع الإصابات الغير متعمدة والحالات الطارئة الطبية اللي أكثر شيوعاً، كيف نميز الخطر وكيف نتصرف. كل هذه المواضيع رح نطرحها على ضيفنا في الأستوديو. تحياتنا لإلك الدكتور فيصل زيدان، طبيب عائلة ومدير مركز كفر مندا الطبي في ميقحادة. أهلا وسهلا فيك دكتور فيصل.
1: أهلا وسهلا فيك، تحياتي مارينا إليك ولجميع المستمعين.
0: نعم، الفرصة إلها مخاطرها، ولكن أيضا عودتنا للروتين، للمدارس، للعمل كأمهات وكأهالي، وممارستنا الرياضة ونزولنا على الشوارع، كل هذا بعرضنا أكثر لفترة خطر أو لمقاطع اللي ممكن تكون خطيرة على صحتنا.
1: صحيح. طبعا أول شغلة بتمنى كل التوفيق للطلاب المدارس، طلاب الجامعات، كل واحد يرجع للروتين اليومي تبعه، حتى المعلمين، كل واحد رجع لعمله لروتينه اليومي، وبتمنى له كل التوفيق، أقل إصابات إن شاء الله. إحنا بطبيعة الحال مع العودة إلى المدارس والروتين اليومي بتكثر الإصابات، بتكثر الإصابات المتعمدة والغير متعمدة، بتكثر الحوادث إن كان في المدارس أو في البيوت أو في الساحات العامة. مؤخرا يعني حتى في خلال فترة الصيف كان في حوادث كثير صعبة في الوسط العربي، في البيوت، كان عندنا بالذات كمان بكفر مندا عدة حوادث اللي كنت أنا مطلع أو يعني ضالع فيها في العلاج فيها، بالذات شغلة حكيتي أول بند كان عن الصعقات الكهربائية اللي هي صعقات بالعادة بتكون قاتلة.
0: نعم دكتور، بالفعل يعني هيك نبلور الحديث شوي شوي ونبدأ بالفعل من شغلة أنت واجهتها مؤخرا بالصدفة، شاركنا في هذه التجربة، تواجدت بالصدفة ولمصلحة الطفل، يعني كان في هذه اللحظة. صحيح. في اللحظة اللي فيها طفل اتكهرب، أعطينا هيك شوي لمحة عن الموضوع، وبالفعل قديش كان مهم تواجدك هو بالصدفة، ولكن قديش اللحظات الأولى والدقائق الأولى من هاي الإصابات هو شغلة حرجة جدا في تحديد مصير الطفل.
1: صحيح، أنا بالفعل تواجدت بالصدفة، بمحض الصدفة، في مكان اللي انصعق فيه الولد بالكهرباء، يعني تزامن وقتي غريب جدا. أنا تواجدت بعد 10 ثواني أو أقل شوي من ضربة الكهرباء، كنت متواجد بمحل، والمحل هذا كان إقباله البيت اللي صار فيه ضربة الكهرباء. الولد كان يشتغل على كيتور مي، كان ينظف فيه ساحة البيت، لسبب ما تسرب كهربائي صار في ضربة الكهرباء. مع تواجدي سيارتي كمان معروفة بالبلد، اللي شافوني شافوا دغري انه الدكتور فيصل وصل، فنادوني حكوا لي تعال في ولد وقع بالأول، حكوا لي حتى ما كنش عارفين انه الكهرباء.
0: نعم.
1: توجهت لهناك، الولد كان ملقى على

0: الأرض كان بعده بتنفس، كان بعده في نبض، تفاعل معي شوي صغيرة. بس طبعا ساقة الكهرباء كمان راح أحكي عن الموضوع، أنه ساقة الكهرباء دائما دائما بتتطلب تدخل طبي فوري دائما، حتى لو الولد صاحي،
1: حالة طارئة،
0: حالة طارئة، لأنه ممكن ساقة الكهرباء تعمل اضطراب بنبضات القلب، ممكن تعمل حروق داخلية. فدائما بكل الأحوال ضربة الكهرباء بتتطلب تدخل طبي، حتى لو الولد صاحي وبتعامل معك، دائما أطلب إسعاف. والحالة الطبية هاي دائما لازم تتطلب تواجد طبي.
1: نعم، يعني أنا بدي أشدد على شغلي اللي بعض الأشخاص بفكروا لقطة الكهرباء وتمام الولد بيحكي وكمل أموره. أنت عم بتقول لا، إنه محتمل يكون في أذية اللي مش مرئية للعين.
0: صحيح صحيح، طبعا بتعلق كمان بضربة الكهرباء، ضربة الكهرباء من قوة صحيح. قوة الكهرباء صحيح. إذا من إشي بسيط طبعا ما فيش حاجة، بس إذا ضربة كهرباء وقعت على الأرض أكيد صار إشي، أكيد صار إشي مش تمام. فالولد أنا لما توجهت له كان ملقى على الأرض، كان بعده مفتح عينيه، كان بتنفس، كان النبض بعده موجود. هون مهم جدا كمان نعرف كيف نتعامل مع الأحداث هاي بهدوء. حافظ على هدوءك، هذا البند رقم واحد. البند رقم ثاني تأكد إنه تم قطع أو
1: مصدر الكهرباء.
0: مصدر الكهرباء هي جدا، هي كمان القانون رقم واحد بالطب. أنت قبل ما تساعد غيرك لازم تحمي حالك. أنت يعني بدناش نكون بمصاب ونصير باثنين. إذا أنت لمست المصاب هو بعده ما وصول للكهرباء، إحنا بصير في عنا مصابين اثنين.
1: نعم، يعني هاي نقطة كمان مهم
0: جدا كمان بالضبط. قبل ما نقدم المساعدة نتأكد إنه أنت بعيد عن الخطر. فبعد ما تأكدنا أنه الولد بعيد عن مصدر الكهرباء، الأمان أصلا نزل، بعيد عن المي اللي موجودة كانت على الأرض من الكتور، هون كمان مهم تقسيم المهام. أنا كطبيب يمكن عندي خبرة أكثر من غيري، بس حاول تستغل الناس اللي حواليك. أنا طلبت من حدا أنه يجيب لي شنطة الإسعافات الأولية اللي دائما موجودة بسيارتي، مع الديفيبريلاتور، مع جهاز الضربات الكهربائية. وطلبت من حدا يتصل على الإسعاف على 101 ويفتح سبيكر عشان أحكي معهن. فأنا استغليت الناس اللي حوالي، حتى لو هني مش أطباء ومش مسعفين، استغليتهم يساعدوني بشغلات اللي بيقدروا عليها. بنفس الوقت أنا برسالتي في مركز طوارئ عنا في جروب لمركز طوارئ عنا بالبلد، بعت رسالة صوتية صغيرة، أنا بالمحل الفلاني بحاجة لمساعدة فورية، وسكرت يعني 3 ثواني.
1: فهموا أكيد.
0: بلشت طبعا أنا بعدني مع الولد فوق راسه، شفت أنه قاعد إشي اسمه أغونالي بنسميه باللغة الطبية، بلش يفقد النفس شوي شوي، فقد النبض. بلشت بشكل فوري عملية الإنعاش. عملية الإنعاش استمرت تقريبا لوحدي لحد ما وصلت طواقم الإسعاف من البلد، استمرت تقريبا 10 دقائق. كان مهم جدا هون كمان نعرف كيف نعمل إنعاش. الإنعاش، عملية الإنعاش، هي إحنا بنضغط بيدين مستقيمتين على منتصف الصدر، بنحاول ننزل 5 سنتي لتحت بالصدر. مهم كمان الانتظام يكون يعني عملية الإنعاش تكون مش سريعة ومش بطيئة،
1: يعني بالوتيرة الصحيحة.
0: الوتيرة الصحيحة اللي هي تقريبا كل ثانية مرة، كل ثانية مرة، وبتكمل بعملية الإنعاش لحد ما تصل أول مساعدة. أنا لما وصلتني المساعدة من جزاهم الله كل الخير، يعني أهل بلدنا معروفين بهاي المواقف جدا جدا شهمين، تواجد معاي مسعفين وأطباء، صرنا نقسم مهام. فبما أني أنا أول واحد وصلت، مش لقدر الله أنه أنا أعلى من حدا أو هيك، بس أنا وأنا واحد وصلت أنا بلشت أوزع مهام. طلبت من حدا يكمل إنعاش عني، طلبت من حدا يفتح وريد، طلبت من حدا يعمل يلزق الملصقات تاعت الجهاز الديفيبريلاتور، وبلشنا عملية الإنعاش بشكل منظم وبشكل مثالي. يعني حتى لما الولد وصل على رمبم، بعد ما أجت سيارة الإسعاف طب الطوارئ تبوا الإمارات طبعا، لما وصلوا لرمبم حكوا لهم إنه الولد انعمل له عملية إنعاش مثالية لمدة 40 دقيقة، والولد رجع له النبض وهو بالأرض. طبعا أعطينا 4 مرات ضربات كهربائية، أعطينا أدرينالين وأميودارون، الأدوية المطلوبة لعملية تحفيز القلب عشان يرجع يشتغل. لله الحمد ربنا وفقنا. أنا كنت يعني هون النقطة اللي بلشنا فيها، أنا كنت فعلا بالصدفة موجود يعني ثواني قليلة جدا بعد الحدث. لو أنا اتصلوا لي الناس أو اتصل لي حدا قال لي فيصل في حالة طارئة تعال، أنا لحد ما أصل هناك بدي 3-4-5 دقائق، الولد اللي أصل

0: بيكون مش معانا اليوم,
1: ممكن يكون مضاعفات وخيمة.
0: نعم. حتى لو رجع له النبض بكون كان لا قدر الله بيكون في عنده ضرر دماغي, وهذا كمان إحدى المعجزات اللي صارت بالحدث إنه الولد طلع
1: بلا ضرر,
0: بلا ضرر يعني الحمد لله. ثاني أو ثالث يوم من بعد ما عملوا له العملية الإخراج العملية التنفس الصناعي وهيك الولد رجع يمشي على إجري فالحمد لله. اللي بدي احكيه انا
1: نعم تفضل
0: اللي بدي احكيه احنا مهم كيف نتعامل مع هيك حالات. يعني انت وصلت اليوم على ولد, الولد هون انت شايف انه مش قاعد يتنفس فيش نبض, بلش له عمليه انعاش, تستناش بلش عمليه انعاش لحد ما يصل اول حدا اللي عنده خبره اكثر منك بالمجال الطبي او لحد ما تصل الاسعاف, او هاي شغلات منقذه للحياه. يعني
1: قديش دكتور هيك من خبرتك بتشوف انه احنا اليوم كمجتمع, ويمكن بكفر مندا تحديدا هيك تحدثنا قبل البرنامج, يمكن في مراكز اسعاف, يمكن في مناطق معينه عربيه اللي ما فيها بتاتا مراكز اسعاف, قديش عنا المعرفه والخبره كمجتمع عادي اللي مش اطباء اللي يعطوا هاي الخدمه لاي مصاب, ام انه عن جد هذا مجال اللي احنا لازم نعطيه شوي ونسلط الضوء عليه اكثر في حياتنا اليوم عمليا في تعاملنا إن كان بالمدارس أو مع أطفالنا وأفراد أسرتنا؟
0: يؤسفني أجاوب إنه الثقافة الطبية عندنا جدا ضعيفة, يعني مع كثرة الحوادث وإحنا موجودين بمحل اللي كثير فيه أكشن, كثير فيه حروبات وفيه حوادث وإجرام وإطلاق نار, ويعني إحنا من أكثر محل لازم يكون فيه ثقافة طبية. للأسف بحكيها بحرقة إنه إحنا الثقافة الطبية عندنا جدا ضعيفة. الحوادث البيتية شبه يومية عندنا بالبلاد العربية. بالنسبة للمراكز الإسعافات أو المكاديم تاعت ما ضاع حق وراءه مطالب, اليوم البلاد الصغيرة هاي اللي شايف انه فيش عندها مركز طوارئ ليلي طالبه. نعم. فيش عندك اسعاف قريب طالب, منفعش انت يكون في عندك اقرب مستشفى عليك تكون نص ساعة بعيد عنك. نعم. بالسيارة, ما هو نص ساعة هاي حاسمة, او لحد ما تصل الاسعاف عندك بدها نص ساعة كمان برضو مش منطق, فانت طالب بحقك. احنا بكفر مندا عندنا مركز طبي, عندنا مركز طوارئ, عندنا عيادات عديدة, عندنا اطباء بفتخر فيهن, طواقم طبية من مسعفين كمان بفتخر فيهن, اللي مع كل حدث بتلاقي 5-10 دايما حواليك. فهون أنا بحكي للبلاد اللي في عندها هذا النقص, طالب بحقوقك, هاي أبسط حق أنه أنت يكون في عندك في أداة نجاة قريبة منك.
1: نعم, يعني يمكن بالفعل مستشفيات ومراكز كبيرة صعب تكون بمتناول يدنا للأسف الشديد, لأنه هذا بتطلب اتخاذ قرارات من أشخاص مختلفين وسياسة معينة, ولكن على الأقل المراكز الطبية الطارئة اللي تعطي خدمة بشكل فوري على الأقل تكون متاحة أكثر. فاصل إعلاني ومنكمل مع موضوعنا, خليكم معنا.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: الله يحمي لك إياهن، كبروا بسرعة.
3: خلي لك أولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
2: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراقدوا حواليكم.
3: بس استنوا شوي، هن مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة، بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
4: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعات رام، حي الرياضة، كنيون المالحة. كل محطة إنجاز، عنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
6: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة، بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي.
7: يافا جينز.
8: الشنطة
9: موجودة،
8: المقلمة
9: موجودة،
8: المي
9: موجودة،
8: الزوادة
9: فيها عامك؟
8: أكيد فيها عامك.
9: هيك

0: تمام لأني بحبها.
1: بالزوادي عيمك لأني بحبها.
0: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.
2: الشمس دائما.
3: دخلي قولي لي كيف ممكن نثبت أن الأرض كروية مش مسطحة؟
4: والله علم علمك.
3: طيب قديش إحنا البشر بنستهلك أواعي بالسنة؟
4: شو بعرفني؟ علم علمك.
3: طب دخلك هاي الرموز اللي على المصاري إلها معنى؟
4: سؤال حلو. والله علم علمك.
3: هي هي كل شيء علم علمك علم علمك. فيش عندك جواب لأي شيء؟
4: كل الأسئلة والأجوبة عنا بعلم علمك، برنامج ببسط العلوم كل أحد من 7 للـ 8 معي ابتهال حسن.
3: بس ذكريني شو اسم البرنامج؟
4: علم علمك.
5: أنتم تستمعون إلى عيادة الشمس مع مارينا صفوري عواد.

0: وعودي أعزائنا المستمعات والمستمعين لموضوعنا لليوم ولضيفنا في الأستوديو الدكتور فيصل زيدان، طبيب عائلة ومدير مركز كفرمندا الطبي في معهادة. قبل الفاصل هيك تطرقنا لقضية اللي أنت كنت مشارك فيها صدفة، قضية صعقة كهربائية لطفل عمره 12-13 سنة، وبالفعل أدي اللحظات الأولى وهي استمرت لـ40 دقيقة، بطلت لحظات أولى، ولكن قديش كانت حرجة وقدي كانت مهمة في إنقاذ حياة الطفل وحتى منع أي نوع من أنواع المضاعفات. أدي عنا ثقافة طبية دكتور فيصل إحنا، وقديش بالفعل ممكن نعمل وشو ممكن نعمل لحتى نحسن؟
1: شو ممكن نعمل؟ ممكن نعمل كتير، عنا كتير أدوات اللي ممكن نتعلم. بالآخر الثقافة الطبية هاي لإلي، لولاد بيتي، لأهلي، للي حوالي. أنا لما أكون عندي معرفة ودراية كيف أنا ممكن أتصرف مع حالات الطوارئ، بالآخر أنا هاي المعلومات لإلي قبل ما تكون لحدا غريب. فمهم جدا الناس تحاول تتعلم، تحاول تتثقف طبيا أنا بهيك حالات كيف ممكن أتصرف. يعني أنا لو لا قدر الله، مش بس أنا، لو أنا أو أي حدا من الطواقم الطبية والطواقم الطبية الثانية اللي أجت تساعدني بهذا الموقف تأخرت شوي 10 دقائق، يعني أنا حكيت إنه الولد كان ممكن يعيش بس أكيد كان رح يعيش مع ضرر،
0: مع مضاعفات.
1: إسه هون سؤالي أنا للناس اللي المحيط اللي عند الولد، وطبعا الإشي مش بشكل عام أنا بحكي لأنه الحدث هذا يتكرر كل فترة وفترة، صار هيك موقف كيف بدك تتصرف؟ أنا حسب تقديري إحنا في تقصير بتثقيف الناس، في تقصير مؤسساتي. يعني أنا بذكر وحكيتها برضو قبل فترة على راديو الشمس، طلبت أنه يكون في دمج أو يكون في إحدى الشروط اللي بده يعمل رخصة قيادي يكون عامل كورس إسعافات أولية. اللي بفوت على الكورس الإسعافات الأولية مش بس بتثقف، بصير في عنده هاي الرزانة وهذا الهدوء، بيعرف كيف يتصرف مع المواقف. وحتى مش في كورس رعنون، يكون في كورس رعنون كمان للإسعافات الأولية.
0: نعم.
1: وأنا بطالب كمان يعني بتمنى إنه هذا يتفوت كقانون على الكنيسة، بطالب إنه نوصله لأحد أعضاء الكنيسة العرب إنه يفوته كقانون إلزامي، كل واحد بده يأخذ رخصة قيادة أو يعمل كورس رعنون لقدام إنه يعمل كورس إسعافات أولية. هاي نقطة. النقطة الثانية، للأسف أنا بلاحظ أنه بالمؤسسات التربوية والغير تربوية،
0: المدارس بلزموهن يقوموا،
1: بلزموهن، بس هل إحنا بنأخذ الكورس على محمل الجدية؟
0: لا
1: بالضبط،
0: مديش أقول لا بشكل قاطع، ولكن من الانطباع يعني من نعرف أنه
1: صحيح.
0: عم نفكر كيف نمزط من الكورس ومن الدورة وكيف نسجل نقاط وأقل
1: وحط اللي صح. أنا كأني
0: صحيح
1: كنت موجود،
0: يعني هذا مؤسف جدا بالنهاية. يعني يمكن دكتور فيصل الشغلة مش بس لطلاب المدارس، إلي أنا كفرد وكمان لأفراد أسرتي، لأنه الطوارئ يعني حكينا ما بده قلنا على الباب بتقولنا أنا جاي.
1: صحيح.
0: حالة الطوارئ هي تنزل علينا بشكل مفاجئ كصاعق، يعني
1: صحيح بشكل صاعق، وانت إذا ما كنتش قد الموقف انت ممكن تخسر لا سمح الله ابنك أو حدا من قرايبك، مجرد لأنه انت كان لازم تعمل كورس قبل بسنة وما عملتوش، غبت عنه لسبب ما، بس لانك بدك تطلع مطعم او بعد.
0: بس يمكن كمان دكتور المنظومة تاعت ادارة هذه الدورات اللي تعطى، يعني بنعمل الدورة وتجديدها بعد بسنتين او ثلاثة مش متذكرة بالضبط، وكل الوقت اللي احنا ما منمارس، ما في تذكير، ما في، يمكن هذا بخلي هاي المادة وكأنها جمل مخزونة بالمخ واقل كإشي عملي، عمليا اللي انا بقدر اسحبه من دماغي أمارسه في حالات الطوارئ.
1: أنا معك بالفكرة، إحنا كمؤسسات حدث ولا حرج، فيش حاجة نحكي عن الأخطاء والشغلات اللي ناقصة عنا والشغلات اللي إحنا بنفتقدها، بس على الأقل أنت كمواطن لما أنت عارف إنه إحنا عايشين بدول اللي عن جد فيها كثير حالات طوارئ، كيف حكينا قبل شوي، حروب، عالم إجرام، حوادث بيتية بشكل يعني يمكن من أعلى نسب الحوادث البيتية وحالات الإصابات موجودة عنا بالدولة. طب أنت هذا
0: بالذات في المجتمع العربي،
1: يعني المجتمع العربي، فهذا بالآخر هي الثقافة الطبية لإلك مش لغيرك.
0: صحيح.
1: أنت لما تتعلم وتتثقف أنت بتساعد اللي حولك قبل ما تساعد حدا غريب.
0: نعم.
1: أنت واجب عليك تساعد حدا غريب إذا صار لك، بس أنت هذا كمان لابن بيتك، للي حواليك، هي الثقافة لإلك.
0: نعم.
1: فمهم جدا، أنا كمان مرة بطالب أنه هذا القانون على الأقل يكون،
0: يعني أكيد إحنا بنضم صوتنا لصوتك، يعني التثقيف كمان في المدارس، ولكن كمان في ظل كل حوادث الطرق والإصابات اللي بتصير بشكل يومي للأسف الشديد، وبرضو بنحكي عن مجتمعنا العربي، على الأقل التثقيف السلوكي الأولي قديش ممكن يكون منقذ في الحياة، وربطه عمليا بدورات ملزمة للسائقين.
1: صحيح، حتى لو كان ما كان في دورات ملزمة لحد، يعني إحنا بمساحة زمنية اللي ممكن القانون بده سنة سنتين ثلاث ممكن ما يطلع أصلاً للحياة. طب إحنا كمجتمع عربي كيف بالضبط؟ مسؤولية شخصية، أنا كطبيب مسؤوليتي الشخصية أثقف المنتسبين اللي عندي عن طريق دورات مجانية، عن طريق إرشادات، عن طريق كذا وكذا وكذا. المدارس نفس الإشي، ثقف الطلاب اللي عندك بالذات المدارس الثانوية. أنت عندك طلاب الثانوية كلاتهم واعيين، ممكن تعمل لهم كورس إسعافات أولية عندك بالمدرسة، تجيب حدا متطوع أو غير متطوع وتعمل كورس إسعافات أولية للطلاب اللي عندك ولا المعلمين اللي عندك ولا المدراء. كل هاي شغلات مهمة، إحنا مش لازم نستنى مساعدة من حدا، لازم إحنا نساعد حالنا، إحنا نثقف حالنا.
0: نعم، يعني هذا الصوت أكيد جدا مهم، تغيير في نمطنا التفكيري بثقافتنا الصحية هذا أمر بالغ الأهمية. كتار ممكن عم بسمعونا ويقولوا أوكي ممكن أغير أنا شوي، ولكن بالمقابل في أشخاص اللي عم بستنونا نعرف منا إحنا ضمن حلقتنا لليوم كيف يتصرفوا بحالات مختلفة. يعني إذا بدنا نعمل هيك مسح للأمور الأساسية اللي ممكن تواجهنا إن كان في فئة عمرية صغيرة ولكن أيضا كبالغين من إصابات، ما هي أهم الإصابات اللي عن جد مهم نعرف كيف نتصرف فيها دكتور؟
1: يعني الإصابات البيتية بالذات بالفترات فترات الفرص أو حتى بداية المدارس أو بالحالات اللي بتتكرر آخر فترة، إحنا بنحكي على حروق مثلا، الحروق البيتية. الحروق البيتية أول شغلة ممكن نقسمها لقسمين، قسم حروق بسيطة مثل إذا انكب شاي أو قهوة ساخنة إلى آخره بمناطق مش مناطق الإيدين والوجه والأعضاء التناسلية. هاي المناطق بتتطلب دائما تدخل طبي.
0: نعم.
1: مناطق مثل الإيدين والوجه والأعضاء التناسلية بتتطلب تدخل طبي. إذا الحروق صغيرة إحنا ممكن نعالجها بالبيت عن طريق
0: شو يعني بتعرف حروق صغيرة؟ هل تكون فقاعات مع ماء هذا وسائل من جوا؟ هل هذا حروق صغير؟
1: إذا الحرق
0: كيف
1: مش
0: من
1: عميق؟
0: من قيم؟
1: إذا الحرق مش عميق ما بينش قسم من اللحم، إذا عمل الفقاعة هذا بيكون درجة ثانية. بكل الأحوال العلاج الأولي هو بالبيت، العلاج الأولي هو أنك أنت تبرد موقع الحرق بمي بين فاترة وباردة، يعني المدة بين 10 دقائق لربع ساعة، وبعدها ممكن تتواصل مع طبيبك تسأله إذا في حاجة. أنت منك من حالك رح تعرف أنه إذا البقعة الإحمرار ظل خفيف ما في حاجة لأشي، إذا صار في فقاعات كيف حكيتي أو تطور الجروح أكثر من هيك بده طبعا استشارة طبية. بس الأهم وهي شغلة من العادات اللي إحنا من لازم نبتعد عنها، إنه ما نستخدم أدوات منزلية لعلاج الحروق مثل المعجون الأسنان والزيوت والثلج كمان
0: والقهوة المباشر كمان. الثلج هذا المباشر منشوف سلوكه وكأني صحيح. أنا بدي أبرد.
1: هاي السلوكيات كلها سلوكيات خاطئة اللي ممكن تفاقم الجروح أو الحروق.
0: نعم، يعني عمليا الشغلة جدا بسيطة، مي باردة مش ثلج بشكل مباشر، ممنوع استعمال مواد مختلفة مثل معجون الأسنان والقهوة وكل هاي الأمور والزيت والزبدة وكل هاي.
1: وبدي أكد بس على نقطة، إذا كان الحرق من مواد كيماوية برضو يتطلب تدخل طبي.
0: لما منقول مواد كيماوية يعني مية نار، يعني
1: صحيح.
0: مواد تنظيف
1: صحيح. صحيح.
0: مواد
1: صحيح.
0: نعم دكتور، إذا بدنا نحكي عن المواد الكيماوية مرات كتير كمان بتصير عندنا حوادث إنه طفل بيشرب هاي المواد. واحدة من الشغلات للأسف كتير مرات بنعملها منصب مواد الكيماوية مواد التنظيف في قلب أناني شرب ماء مي معدنية وبنشربها بالغلط، فهذه أيضا حوادث ممكن
1: تتكرر بكثرة للآخر للأسف،
0: يعني بين الأطفال وبيننا إحنا

0: كمان كبالغين.
1: صحيح. طب هون يعني هون الوقاية هي أهم من العلاج، إنك أنت أول شغلة تبعد المواد عن متناول الأطفال، وخليها خليها بالعلب تبعتها، ليش تنقلها على
0: هذا خطر.
1: صحيح. اذا لقدر
0: احنا يعني الله. اللبات اللي فيه اطفال عاده بنحط مواد التنظيف تحت المجلى، وبنحط الشوكولاته والاشياء الزاكيه بنحطها فوق.
1: صحيح.
0: فالولد بيفتحها من تحت وبتناولها. صحيح. وبطلع على كرسي بتناول الشوكولاته.
1: صحيح. وبالصدفه قبل كم يوم توصل معي بيت الولد شرب كميه صغيره من مواد تنظيف.
0: احنا كيف نتصرف دكتور؟
1: أول شغلة وأهم شغلة، إحنا مهم نعرف ثلاث شغلات، اللي هي الوقت وإنت، الكمية والمادي. هذول ثلاث شغلات إذا إحنا بنعرفهن. في مركز للسموم، مركز قطري للسموم، اللي إحنا بنقدر نتواصل معاه نشرح لهن عن المادي والوقت وإنت بالضبط كان مع الفترة الزمنية، وهن برجدونا كيف. مهم جدا إنه ما نخلي الطفل أو الشخص اللي أكل أو شرب هاي المواد إنه ما يتقيأ.
0: احنا بنخليه عادة يعني هذا سلوك خاطئ جدا، نخليه يستفرغ. أو
1: هذا سلوك خاطئ. هذا سلوك خاطئ لأنه ممكن يعمل حروق بالمريء، ممكن يصير في استرجاع للرئتين، ممكن المضاعفات عن جد تصير أسوأ يعني. فإحنا مهم جدا أنه ما نخلي الشخص اللي شرب هاي المواد أنه يستفرغ، يشرب كمية سوائل كبيرة. هاي كمان إحدى أهم العلاجات يعني.
0: هذا منيح.
1: يشرب سوائل بكميات كبيرة.
0: مرات نصيحة من هيك جداتنا، أعطوه حليب وكأنه في تغيير في المادة القاعد الحامضية، وهي هذا في له أهمية.
1: الحليب كمان بيساعد. صحيح.
0: أوكي.
1: سوائل اللي هي الحليب والمي ممكن يساعد. الأهم نقطة هي هون اللي أنا بحكي عنها، إنه ما نجعل الشخص يستفرغ. هاي أهم شغلة.
0: نعم يعني
1: تواصل مع مركز السموم.
0: المادة تمرق مرتين هيك عمليا في المريء، وهذا بضاعف الخطر لما إحنا بنخليه يتقلق.
1: صحيح. طبعا إحنا بنحكي هون على القسم الأول. القسم الثاني إذا لا قدر الله صار في عند الشخص مضاعفات بجهاز العصبي، صار في تلعثم، صار في ضيق نفس، صار في تقيؤ، صار في أي أعراض اللي مش مزبوطة، هون طبعا بتطلب تدخل علاجي فوري.
0: نعم. عمليا زي ما ذكرت دكتور فيصل، مهم ننتبه لنكون متأكدين، نفحص الكمية والنوعية، يعني العبوة نفسها ينصح بأخذها للمركز الطبي اللي بدنا نروح عليه عمليا حتى يشوفوا
1: أو بكفي
0: صورة أو نعم يعني كل هاي الأمور. وأكيد زي ما ذكرت ممنوع نعطي الطفل يتقيأ لأنه ممكن يزيد من المضاعفات والمخاطر. في شيء تاني مفروض نعمله غير أنه بحالة كان عندنا شكوك أنه نادي المركز الطبي أو الإسعاف عمليا؟
1: لا كيف حكيت، بس إذا صار في حالات يعني إغماء أو صار في ضيقة بالنفس أو صار في أي أعراض اللي مش مزبوطة، دغري منتوجه للمركز الطبي أو للإسعاف.
0: نعم. بما أنه حكينا هيك عن البلع لأمور اللي هي ممكن تكون مواد كيماوية خطرة، بنفس السياق قضية الاختناق يعني هذا كمان بنشوفه كتير بالذات بالفئات العمرية الصغيرة، ومش بس يعني كمان.
1: صحيح.
0: إحنا كبالغين وبالغات.
1: صحيح.
0: بالذات الفئات العمرية البالغة جدا كمان هذا هني عرضة
1: معرضين أكثر.
0: صحيح.
1: صحيح. طبعا إحنا هاي حوادث بيتية كمان تتكرر بكثرة، وكمان بحكي هون هي الوقاية أهم من العلاج. إنك أنت شايف عندك ولد عمره سنة، لا تخلي مثلا قطع معدنية صغيرة بإيده أو حب
0: بطاريات وكلها
1: شغلات اللي ممكن تدخل للفم وتعمل حالة اختناق. لا قدر الله صار في حالة اختناق، شنو نعمل؟ الولد عمره، طبعا احنا نقسم الفئات السنية هون لفئتين، الفئات البالغين والأطفال، والأطفال الواعيين مش الرضع.
0: نعم.
1: احنا بنحكي على الفئة هاي حسب التعليمات من سنة 2025 الطريقة الصح. طبعا برضو نقسم لقسمين، هل هو صاحي ومعاي وبعده بقح؟
0: وبيحكي.
1: إذا بعده بقح وبيحكي احنا نشجعه انه يقح أكثر.
0: إذن الأحا عمليا هي
1: العلاج
0: نقطة الضوء يعني.
1: هي نقطة الضوء. إذا هو بعده بقح ومعاي وصاحي وبحكي إحنا نشجعه أنه يقح أكثر. إذا صار يفقد القدرة على التنفس والكلام إحنا هون فتنا بحالة طوارئ، مجبورين نعمل الخطوات المعروفة طبعا، اللي هي 5 ضربات على الظهر وبعدين 5 ضغطات على البطن.
0: نعم.
1: يعني كمان مرة إحنا بنضرب 5 مرات على الظهر، بعدين 5 مرات بنضغط على البطن. هاي عملية يعني مستمرة، بنضلنا نعمل هيك لحد ما الجسم الغريب يخرج من الجسم.
0: هذا لجيل الأطفال عملية.
1: هاي لا هاي لجيل

0: البالغين مع الأطفال الواعيين.
1: أوكي.
0: الرضع مش على البطن، الرضع نضرب 5 ضربات على الظهر وبعدين نضغط 5 ضغطات على الصدر مش على البطن.
1: نعم.
0: أوكي.
1: دكتور مرات كتير منشوف انه شفنا شخص عم بيختني او عم بتشردق وكل هاي الامور، منحاول انه يدخل اصابعه بقلب حلقه عشان يطلع، هل هذا سلوك صحيح؟
0: لا، هذا سلوك غير صحيح.
1: نعم.
0: ممكن يؤذي.
1: نعم.
0: ممكن تأذي انت المتعالج او المصاب، ممكن تأذي نفسك كمان ردة الفعل تبعته، ممكن يعض.
1: نعم.
0: العضة برضو ممكن تكون مؤذي، فهذا لا، سلوكات مش مزبوط.
1: إعطاء الشخص اللي عم بتشردق أو عم بيختنق مي، هل هذا سلوك صحيح أم غير صحيح؟
0: سلوك برضو غير صحيح. أنت ممكن برضو ممكن يختنق أكثر عن طريق المي، ممكن المي ما يمشي بالمريء ويرجع على الرئات، ممكن تعمل ضرر مضاعف، ممكن تسبب له بمضاعفات أكثر. فالطريقة الصح الطبية هي أنك أنت تضرب على الظهر وبعدين تضغط على البطن.
1: نعم. كمان كانوا يعني انت عم بتقول عمليا يضرب على الظهر ولكن ايضا على البطن، كانوا يقولوا لنا ممنوع نضرب على الظهر لانه ممكن نحول الجسم للريات، هل هذا
0: لا لا هذا مش صحيح.
1: صحيح،
0: حسب التعليمات الجديده للمركز الطبي العالمي من سنه 2025 الطريقه الصحيه 5 مرات على.
1: نعم.
0: الظهر 5 مرات على البطن.
1: نعم،
0: بطريقه دوريه.
1: طب إحنا عملياً عم تعطينا نصائح لشخص اللي في حوالي حدا، ماذا إذا كان الشخص لحاله موجود؟ هل في شيء يعمله ولا إنه أمره لربنا؟
0: يحاول يضرب على ظهره، وصارت وشفنا فيديوهات آخر فترة كمان اللي في ناس أنقذت حالها، أو حاول يضغط على بطنه عن طريق الطاولة مثلاً أو إيش اللي حواليه. طبعا يعني لما الواحد يكون لحاله، إذا لقدر الله كمان صار فاتب بغيبوبة صغيرة صار الأمر أصعب، بس إذا أنت حسيت حالك بدك تختنق وأنت لحالك وما في حدا حواليك، حاول قدر المستطاع أنك إذا بتقدر تضرب على ظهرك، طبعا حركة صعبة فيزيائيا، بس على الأقل تضغط على بطنك بإشي قدامك مثل طاولة كاملة أي إشي.
1: نعم، يعني هاي الأمور بالفعل جدا مهمة، وبفكر عدم دخول لضغط والرواء وكل هاي الأمور قدر كان هي أمور بالغة الأهمية لحتى بالفعل ندير الخطر.
0: قاعدة رقم واحد هي الهدوء. الهدوء بيعمل كل شيء. الهدوء بيخليك تركز وتفكر وتقرر، تقرر قرارات صح.
1: الهدوء والمعرفة بطبيعة الأحوال طبعا. يعني المعرفة كمان بتعطينا الثقة كيف نتصرف. دكتور، إصابات أخرى اللي ممكن نواجهها الشخص هي السقوط عن ارتفاعات، طبعا إصابات لا نهائية، ولكن صحيح. إذا أخذنا موضوع السقوط، كتير مرات منشوف واحد وقع من حمله بالسيارة ومن وديع على المستشفى، إلى أي مدى
0: إذا ما كانش عنده كسر بصير عنده
1: إذا يعني دمرناه شيلي
0: صحيح.
1: فما هو السلوك المزبوط؟ وقع طفل قبلنا، وقع بالغ قبلنا، إصابات العمل اللي منشوفها للأسف بشكل يومي، كيف نتعامل معها؟
0: مهم جدا نضلنا حواليه بس ما نصيبه، ما نحركه، نحكي معه، نسأله في أوجاع، وين الأوجاع؟ طبعا لحد ما طبعا هي اللحظات الأولى هي بتقرر هل أنت في حاجة تتصل على إسعاف أو لا. يعني لما الشخص وقع من ارتفاع صغير وقام وبقول لك أنا منيح وعارف هو وين، بتسأله الثلاث أسئلة المهمة، أنت مين وبأي وقت وإلى آخره، هاي الأسئلة اللي بنشوف إذا هو عنده وعي وإدراك ولا لا. إذا هو مصحصح ومنيح وبحرك أطرافه بنخليه تحت المراقبة، مهم جدا بالذات الأطفال بنخليه تحت المراقبة 6 ساعات. إذا لا سمح الله بهاي 6 ساعات صار في أي تغيير على النظام العصبي تبعه، صار بيشكي مثلا من غباش بالعينين أو تقيؤ أو هباط أو أوجاع رأس حاد إلى آخره، هون إحنا مجبورين نتوجه لمركز طبي. بس طبعا هاي الحالة السهلة. الحالة الثانية إذا لا قدر الله إصابة صعبة، أنت ممنوع تصيب، ممنوع تقرب.
1: نعم.
0: بالذات إصابات الرأس والرقبة إحنا بنطلب إسعاف بشكل فوري، الإسعاف هو بيعرف كيف يتصرف.
1: نعم، إذا بنطلب إسعاف بشكل فوري. فاصل قصير ومنكمل مع هذا الموضوع ومواضيع إضافية، خليكم معنا.

0: اللب بكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: اي بليس ماك تريند ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.

0: منجدد تحياتنا لجميع مستمعاتنا ومستمعينا، وأكيد لك ضيفنا في الأستوديو الدكتور فيصل زيدان، طبيب عائلة ومدير مركز كفر مندا الطبي في مئة وحدة. قبل الفاصل دكتور فيصل حكينا هيك على قضية السقوط وقدرتنا على تقييم وضع الشخص المصاب، إذا قدر يقوم لحاله مع متابعة، وإذا ما قدر يقوم لحاله ما نسيبه ما نقرب عليه.
1: صحيح.
0: في قضايا الأطفال وبالذات الأجيال الشابة اليوم في استهلاك أكثر لكل قضية الدراجات الكهربائية لسكوترات وكل هاي الأمور، عم تشوفوا إصابات أكثر؟
1: كثرة آخر فترة للأسف. أنا مش من محبين هاي أدوات التنقل، أنا بسميها التابوت المتحرك للأسف.
0: نعم للأسف الشديد.
1: أول شغلة بالذات عنا بالبلد، بعرفش كيف باقي البلاد، منتشرة بكثرة، والانتشار تبع هاي الأدوات للأسف مش سليم. يعني الأطفال كيف بيكونوا يفوتوا بين السيارات، بتسابقوا وبيمشوا بطريقة مش متزنة. بالحوادث اللي بتصير كمان حوادث كثير مرات بتكون صعبة، لأنه للأسف أنت كيف ما تقع بتوكل هواء، كيف ما تقع عن السكوتر أو عن تراكتورون بتوكل هواء، حتى لو كنت لابس خود. طبعا الخوذي بتحمي منطقة الرأس،
0: هاي إذا كنا حاطين
1: خوذي. بس للأسف اليوم أغلب الأطفال بيكونوا على السكوتر أو على التراكتورون، بيكونوا بدون خوذي، بيكونوا ماشيين بطريقة متهورة للأسف بين السيارات. كثير مرات يعني الحوادث اللي بتصير بتكون حوادث صعبة. أنا سؤالي هون للأهل قبل ما أحكي طبيا، يعني أنت بعثت ابنك أو عارف أنه ابنك عنده تراكتورون أو سكوتر، أنت عارف كيف بيمشي بالشارع؟ هل عارف إذا لابس خوذي ولا لا؟ هل عارف كيف بتهور بين السيارات؟ هل عارف انه انت ابنك ممكن لا قدر الله ما يرجعش، واذا رجع ممكن يرجع مع اصابة صعبة، ضرر دماغي، ممكن مع اعاقة دائمة لا قدر الله. هاي ادوات اللي انا بعرفش الصراحة شو الفايدة منها، انا بعرفش.
0: يعني هاي رسالة كمان للأهل، يعني بالنهاية الطفل ما بيقدر يشتري هاي الشغلات بشكل
1: أكيد.
0: مستقل
1: أكيد.
0: وانت وصفته كتابوت متنقل للأسف الشديد مع كل صعوبة المصطلح، ولكن على ما يبدو هذا هو واقع اللي احنا عايشين فيه.
1: صحيح للأسف. فهون نرجع منقول درهم وقاي، انت خلي ابنك يعيط اسبوع عينيه لا قدر الله
0: مش ما حد شو بده،
1: مش راح يصير فيهن اشي، عينيه راح يعيط شوي يصيروا حمر ويرجع طبيعي، بس ما تعطوش ايش بده. انا نعم. شخصيا ضد هاي الادوات، هاي ادوات التنقل. طبعا صار في حادث، اذا صار في حادث لا قدر الله كيف نتصرف،
0: ولا بالذات إصابات الرأس.
1: بالزبط.
0: هنا منحب نعرف كيف نتصرف مع الموضوع.
1: طبعا هون تقريبا مشابه للسقوط من علو، هل الولد قام لحاله عن السكوتر، رجع يمشي بيحكي انه فيش عنده أوجاع، بين قوسين بتعاطى معاك، يعني بيعرف يحكي وبيعرف هاي مراقبة 6 ساعات. بس إذا لا قدر الله في إصابة بالرأس، وهون إحنا الخطر بهاي الأدوات التنقل هي يكون في لا قدر الله نزيف داخلي أو إصابات داخلية، يمكن في نزيف دماغي، فهون مهم جدا كمان ما نغرب على الشخص المصاب. نفس الشيء بنطلب إسعاف، الإسعاف بيجي وبعرف كيف يتصرف معه. بس أنا رسالتي للأهل نصيحة مني، أعرفوا أولادكم كيف بيطلعوا على الشوارع. إذا أنت يعني مشتري لابنك أداة اللي ممكن تأذيه، فكر كمان مرة، فكر هل الاشي بيساعد ابني ولا بيأذي؟ هل عشان يوفر 5 دقائق مشي؟ لا، خليه يمشي.
0: الرياضة، الحركة،
1: الرياضة
0: يعني عم ندر بالسهم من جهتين يعني.
1: ومش لأنه ابن فلان عنده أنا بدي أجيب لابني، هاي الـ القانون هذا قانون سيء، يعني اللي عندي لازم أجيب لابني مثل هذاك ابن فلان وابن علاء، هذا القانون سيء. نعم. القانون مؤذي.
0: نعم، يعني أنا بدي أقول كمان شغلي على هذا الموضوع، أنه يمكن إحنا عنا كأهل بدي أقول أنه عنا السيطرة في إيش نقتني لأطفالنا وولادنا والمراهقين والمراهقات مع كل السلوك الشعت هيك بيناتن، ولكن حتى لو أنا ما اقتنيت أنا مفروض أني أعطيهن الوسائل والأدوات كيف يتصرفوا، لأنه ممكن يروح عند صديقه اللي عنده سكوتر ويستهلكه ويستعمله. صحيح. على الأقل اعتمار خوذي، الانتباه، وبالفعل مش بين السيارات، وكل هاي الأمور هي أمور بالغة الأهمية.
1: صحيح. يعني للأسف يعني أنا بحكي

0: بالدول الأوروبية مثل ألمانيا وين كنت ساكن، في يعني في مسارات للسكوتر للدرجات
1: الهوائية. صحيح، في تهيئة.
0: في تهيئة. طب إحنا عنا بالبلاد فيش تهيئة أبداً.
1: إحنا ما عنا تهيئة لمسارات مشي عادية للمشاة يعني للأسف.
0: مضحك مبكي. مضحك مبكي.
1: نعم.
0: إحنا للأسف لا في ثقافة كيف نمشي بين السيارات أو ورا السيارات بالأصح بهاي الوسائل التنقل، ولا في عنا المسارات الصح من ناحية شوارع. فإحنا فيش عنا ولا أي ظرف يحكي لك إنه بدي أشتري لابني عشان يروح على المدرسة أو على الدكان بهاي الوسيلة.
1: نعم.
0: ولا أي ظرف. أنت بس
1: نعم.
0: بتأذي.
1: على الأقل نكون كأهل واعيين لهاي الظروف والموارد اللي غير موجودة عمليا عنا.
0: 100%.
1: دكتور فيصل، إصابات العين جدا مهمة وجدا حساسة. كلنا بنعمل رياضة في المدارس، بنروح بنمشي، إسا كمان شوي خريف ممكن تدخل أشياء للعيون.
0: صحيح.
1: كيف نتعامل مع إصابات العين؟
0: إصابات العين كمان يعني شغلة شائعة جدا بالعيادات، بالذات عند العمال اللي بيشتغلوا بالبلاط وبالحديد فمعرضين جدا
1: انه يدخل شيء للعين.
0: نعم. برجع بقول درهم وقاي انك تشتري نظاره واقيه للعينين، لانه العينين للاسف يعني منطقه حساسه جدا، اذا تاذت وصار فيها ضرر صعب ترجع تصلح هذا الضرر. فانا دائما بحكي للمنتسبين عندي وحتى للاشخاص اللي بتوجهوا لي باستشاره انه اوقع عينيك احميهن، يعني إذا لا قدر الله صار في عندك أي ضرر صعب ترجع. هاي من نقطة. النقطة الثانية، أنا شخصيا كطبيب عائلي بفضل دايما إذا في جسم غريب بالعين أنه يفحصه دكتور عيون.
1: نعم.
0: لأنه أي حركة غلط أو أي تحاول أنت تطلع الجسم الغريب من عينك ممكن تجرح ممكن تأذي. فهون دايما مفضل أنه يكون عن طريق طبيب مختص، طبيب عيون. هاي النقطة. إذا جسم غريب، إذا مادة كيميائية فاتت عينك، إن كانت تشتغل بمحل وفات مادة كيميائية لعينك، هون مهم جدا نبلش العلاج فوري بالبيت أو بالمحل وين أنت بالشغل. بنعمل عملية شطف للعين بالمي كل الوقت لحد ما نستشير طبيب برضو نشوف إذا في حاجة لأدوية أو لأي إجراء ثاني.
1: نعم. إذا كان الحديث عن مواد كيماوية اللي ممكن تكون دخلت العين، شطف وماء واستشارة طبية، ولكن بحال دخول جسم غريب لقلب العين هذا بيستوجب عمليا وعدم فرك.
0: صحيح.
1: العين كمان اللي ممكن.
0: صحيح.
1: يعمل كمان أذية، يعني هو سلوك أولي هيك اللي. صحيح. إحنا منقوم فيه بشكل.
0: صحيح.
1: عام.
0: صحيح.
1: إذا شخص فجأة حس إنه في إصابة خفيفة، يعني مش حتما إصابة طابة أو خبطة أو شغلة، هذا أيضا موضوع كمان بيستوجب فحص دكتور؟
0: إذا إصابة خفيفة إن كان عن طريق ضربة من طابة أو من إشي ثاني، لا إحنا منريح العين شوي مي باردي ومنستنى منشوف إذا في حاجة. إذا ما تحسنتش الأمور خلال كم من ساعة منرجع الطبيب.
1: نعم. دكتور، احنا كل يوم للأسف الشديد بنسمع عن حالات لحيوانات، لكلاب اللي مصابة بداء الكلب. للأسف في قرانا ومدننا العربية بتدور بشكل وبتتجول الكلاب بشكل عشوائي من دون مراقبة، مش بكل المحلات ولكن في محلات عديدة. عضة كلب، خدشة قطة، كل هاي الأمور كيف نتعامل معها؟
0: هذا سؤال جدا مهم. أول شغلة، لأنه الحيوانات الأليفة اللي ذكرتيها اللي هي الكلاب والقطط موجودة بكثرة بيناتنا، إن كان كلب بيت أو كلب شارع. طبعا إحنا مهم جدا نعرف بالأول بعد كل عضة، الخطوة الأولى هي غسل محل العضة بمي وصابون لمدة 15 دقيقة.
1: نعم.
0: هاي بشكل فوري، حتى لو الكلب أنت بتعرفه ولا ما بتعرفه من البيت،
1: حتى لو كلبنا خارج. وأنا متأكد أنه متطعم وماشي كل الأمور.
0: صحيح.
1: معه تمام.
0: الخطوة الأولى هي بنغسل بمي وصابون محل العضة، وبنتوجه بكل الأحوال كمان للطبيب، إن كان طبيب العيلة، إن كان إذا طبيب العيلة مش متواجد لشكات مسترات برؤوت المكتب.
1: نعم.
0: وزارة
1: الصحة
0: بالمنطقة اللي أنت موجود فيها أو للطوارئ. بس أنت هون مهم جدا نعرف إنه إحنا ممنوع نستنى الأعراض تاعت العضة تصير تبين إنه يصير في إحمرار، يصير في غثيان، يصير في هون إحنا تأخرنا شوي، ممنوع نتأخر. عضة كلب فيهاش مزح، لازم دائما نتوجه للطبيب بعد ما نغسل ما يصابون كيف حكيت.
1: لما بتقول دكتور فيصل عضة كلب، هل هذا يشمل خدشة كلب أو عضة خفيفة؟ يعني عمليا كل ملامسة للجسم
0: يشمل الخدش.
1: نعم.
0: يشمل الخدش.
1: هذا بيستوجب عمليا سلوك مباشر، فحص، توجه ل

0: صندوق المرضى أو الصحية عملياً؟
1: توجه لصندوق المرضى
0: وما نستنى الأعراض.
1: ما نستناش الأعراض, وهناك الطبيب طبعاً بقرر حسب الحالة, هل هو كالبيت ولا هل هو مطعم, هل الشخص المصاب هل هو كمان عنده تطعيمات ضد الكلب, هل في حاجة لمضاد حيوي أو لا. هو طبعاً تقدير الطبيب, بس مهم جداً نتوجه للطبيب.
0: وإحنا بنعرف داء الكلب قد ممكن يكون خطير جداً بل مميت يعني بشكل.
1: داء الكلب هو داء مميت, نسبة نسبة التموتة فيه 100%.
0: نعم
1: للأسف.
0: يعني ما في
1: فيش مهرب منه. فعشان هيك
0: وظهور الأعراض هذا يدل على تأخر عمليا.
1: تأخر إحنا ممنوع نستنى بالضبط.
0: نعم بالفعل مهم جدا كمان هاي رسالة لبلدياتنا ومجالسنا أنه كل واحد بالفعل يشوف شو في حيوانات مشردة في الشوارع ومعالجتها. صحيح. واحتوائها زي ما لازم. موضوعنا كتير كبير, ممكن نحكي عنه كمان 20-30 ساعة. صحيح. إصاباتنا عديدة وأكيد في بعض إصابات ما طرقنا لهاش, ولكن إذا بدي هيك بآخر دقيقتين معناش أكتر. نعم مفاجأة لك وإلي. بدنا نحكي عن الحالات الصحية طارئة اللي أكتر إشي بتخوفنا كمان كمجتمع عربي وكمان كمجتمع بشكل عام, هي قضية ما يرتبط بالقلب والجلطات القلبية وين تنخاف منها. هو موضوع كبير ولكن أنا بدي هيك
1: موضوع كبير, بس أنا دائما بحكي
0: العالم الأحمر.
1: أنا دائما بحكي كل ما يتعلق بالقلب وبالرأس هو حالة طارئة حتى يثبت العكس. هو حالة طارئة حتى يثبت العكس. إيش يعني؟ يعني
0: ما ناخذش مخاطر.
1: ما ناخذش مخاطر. يعني في طبعا أعراض الجلطة القلبية معروفة اللي هي ضغط بالصدر مع توجه الوجع نحو الذراع الأيسر, غالبا نحو الفك, مرات نحو الظهر, مرات بيظل الوجع محله, مع ضيقة نفس, مع غثيان. هاي أعراض كلها هاي علم أحمر كيف بنسميها.
0: نعم.
1: يعني بتتوجب التوجه فورا طبعا مش انت تتوجه, مش انت اذا سايق تروح على مستشفى, لا بتوقف على جنب, تتصل على 101 تقول لهم انا صار معي 1-2-3, هن بيرشدوك, هن بيعرفوا شو يتصرفوا معك, بتقول لهم وين المكان وهن بيعرفوا كيف يعالجوك. اعراض الجلطه الدماغيه نفس الشيء, عندنا الوجه بيزيح على جنب, صار في عندنا يعني التنميل نصفي بكل الجسم. كمان في شغلات اللي ممكن تعمل هاي الأعراض, مثل بنسميه بلغة الطب شوي اللي هي ممكن ضغط أو ضغط عمل, ضغط عائلي إلى آخره, بس حتى يثبت العكس أنت بحالة طارئة.
0: إذن هاي كمان حالات طارئة, يمكن هاي بدها موضوع حلقات عديدة بالفعل هيك لنتوسع فيها, ولكن مهم جدا عمليا بناء على اللي ذكرته بنحكي عن حالة طارئة بدها إسعاف وفي فرصة اللي بالفعل ممكن نخفف من المضاعفات وننقذ الحياة.
1: الوقت الزمني هون جدا مهم.
0: نعم.
1: العامل الزمني جدا مهم.
0: نعم.
1: يعني ما تستنى لحد ما أنت تروح على مستشفى أو عياد, لا اتصل على 101 أو على أقرب واحد عليك هو بوصلك على.
0: نعم بالفعل معلومات عديدة تلقيناها منك دكتور, بدنا كتير نشكرك على المشاركة وبالفعل وتزويدنا في كل هذه التقنيات العلاجية الأولية زي ما بيقولوا والوقاية وكل هاي الأمور. دكتور فيصل زيدان طبيب عائلة ومدير مركز كفرمندا الطبي مؤحدة, شكرا جزيلا.
1: عفوا جزيلا. بالسلامة لجميع إن شاء الله.
0: أمين. وأنا كمان بدي أشكركم أعزائي المستمعات والمستمعين على حسن المتابعة والإصغاء. شكر للزميلة ياسمين عابد اللي أعدت هذا البرنامج, شكر أيضا للزميل عدي ياسين اللي رفقنا خلال هذه الساعة. لحظات بتفصلنا عن نشرة التنتين مع الزميلة ياسمين غماد, كنتم معي مارينا صفوري عواد في التقديم. لقاءنا الجاي يوم السبت القادم بنفس الموعد من 1 للتنتين مع موضوع جديد, انتظرونا.

0: يافا جينز، طمرة الشارع الرئيسي.
1: يافا جينز.
2: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور الشلة الأرخص في إسرائيل، 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات بسبعة شواكل فقط، قهوة تستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب 19 شيكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.91.1 FM 6
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار ثانية تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيب شاب عشريني بجروح خطيرة وفاة في 13 من عمره بجروح متوسطة إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار في بلدة الفريديس. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب ثم نقل إلى مستشفى اليافي لاستكمال تلقي العلاج. شهدت قاعدة العودية في مدينة شفا عمر احتجاجات ومناوشات ونقاشات حادة بالتزامن مع اجتماع سكرتارية الجبهة والحزب الشيوعي الذي يعقد لانتخاب مرشح الجبهة للمقعد الثاني خلفا لجعفر فرح بعد الإعلان أمس عن سحب ترشيحه. وأكد المحتجون على رفضهم لقرار فرح الانسحاب من الترشح وعلى حق الجمهور في اختيار ممثليها. إلى ذلك علمت إذاعة الشمس من مصادر مطلعة أن الجبهة قد تدرس اقتراحا بعدم اتخاذ قرار اليوم بشأن هوية البديل عن جعفر فرح في قائمة الكنيست، وذلك خشية إشكاليات قانونية في حال طعن أحد أعضاء الحزب في قرار السكرتارية. وبحسب المصدر قد تتم الدعوة غدا لمؤتمر عاجل للجبهة يعلن فرح خلاله رسميا عن انسحابه من الترشح، ليتم لاحقا طرح أسماء المرشحين والمرشحين لشغل مكانه وحسم هوية المرشح. هذا ومن المقرر أن تحسم السكرتارية موقفها من الاقتراح إما بتبنيه أو الذهاب إلى التصويت على أسماء المرشحين المطروحة. في تعليقها أكد محمد بركة على ضرورة الحفاظ على وحدة الجبهة وبقائها بيتا واحدا بهدف إسقاط اليمين وتعزيز مكانة الجماهير العربية وموقعها في الخارطة السياسية، مشددا على أن ذلك يشكل الشعار الأهم لحزب الجبهة. وأكد بركة أن آراء المحتجين واعتراضاتهم ستنقل إلى المجتمعين في الجلسة، مشددا على أهمية الاستماع إلى مختلف المواقف والحفاظ على الوحدة. إلى ذلك قال محمد عواد عضو مجلس الجبهة متحدثا للزميل جاكي خوري إن الاحتجاج يأتي ضد قرار التصويت على اختيار مرشح خلفا لفرح، مؤكدا عدم دستورية قرار التصويت باعتبار أن فرح لم يسحب ترشحه رسميا وإنما نقل عنه أنه قرر الانسحاب. وأكد عواد أن الجهة المخولة لحسم الأمر هو مجلس الجبهة وليس سكرتارية الجبهة. أعلنت بلدية قلنسوة عن إضراب شامل في المدارس ورياض الأطفال والبساتين يوم الاثنين المقبل احتجاجا على تقليص أكثر من 2,000,000 شيكل من قبل وزارة التربية والتعليم على خلفية الكشف عن تجاوزات وسوء استخدام للأموال في مشروع براعم. وأكدت البلدية أن التجاوزات المالية حدثت خلال فترة الإدارة السابقة ولا تمت للإدارة الحالية بصلة. استنكرت بلدية شفا عمر تعرض ممتلكات مركز الطفولة المبكرة لأعمال تخريب شاملة تكسيرا متعمدا ومحاولة اقتحام المركز والعبث بمحتوياته. وأكدت البلدية أنها لن تكتفي بإصلاح الأضرار بل

0: حيث مددت المحكمة أمس توقيفهم حتى يوم غد الأحد. وصل السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي إلى بلدة تورمسعية في الضفة الغربية، وقال هاكابي إن زيارته تهدف إلى فهم الوضع على الأرض، مؤكدا أن الأوضاع في الضفة الغربية بحاجة إلى معالجة، وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية مطالبة بالحفاظ على أمن وسلامة السكان في الضفة الغربية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، تبقى درجة الحرارة حول معدلها الموسمي. في القدس والجليل الأعلى 30 درجة، طبرية 35، الناصرة 34، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويفا 31، النقب 33، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لاجهزه ابل خاضع لشروط الحمله.
1: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
2: يافا جينز جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة بذوق رفيع ومستوى عالي عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي. يافا جينز
3: خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد
4: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة تاج القعدة.
5: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور الشلة الأرخص في إسرائيل، 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال تيروش عصير عنب أحمر كارميل 1 لتر ب 13 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تركية 200 جرام من عليت ب 12 شيكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.

0: طول اللب يكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: الله يحمي لك إياها، صارت صبية.
3: خلي لك أولادك، طبعا صارت صبية وبرتكن عليها.
2: فش أحلى منها تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
3: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
4: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: الشنطة
6: موجودة،
5: المقلمة
6: موجودة،
5: المي
6: موجودة،
5: الزوادة
6: فيها عمك؟
5: أكيد فيها عمك.
6: هيك تمام، لأني بحبها.
2: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
6: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
4: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، تحية رياضية لكم أينما كنتم. نحن وإياكم في مجلتنا الرياضية. اليوم هو السبت الخامس من شهر سبتمبر أيلول. عادي ياسين يرافقني في هذه الجولة في الهندسة الإذاعية، التقنيات الصوتية والإنتاج، وراء الميكروفون معكم نبيل سلامي. نحن في يوم افتتاح الموسم في الدرجة الأولى، كل عام وأنتم بخير. درجة عليا اليوم جولة ثالثة، مكابي بيت تحتيكفا سيستضيف طبرية، بوعلى القدس كريات شمونة، والمباراة المركزية في سامي عوفر. عند 8:30 مكابي حيفا يلتقي بوعلى بيت تحتيكفا. يوم أمس أيضا جرت عدة مباريات خاصة في الدرجة الأولى وسجلت فيها نتائج لافتة. جدات يخسر في ملعب أمام كرميل 3-1، و فريق مكابي انجدات يخسر، عفوا بوعيد اتحاد ابناء جت يخسر امام كرميل 3-1. انجدات يخسر في ملعبه امام الطيرة، نادي الرياضي الطيرة، بالنتيجة 1-0. يقود تدريبات الطيرة كما تعلمون الكابتن هشام صعبي. الفريق نادي كرة القدم في الطيرة خسر يوم امس مباراة بيتية اولى امام جديروت بالنتيجة 4-1. درجة ثانية أيضا يوم أمس كريات حييم تعادل أمام كفر مصر 1-1. كريات حييم فاز على كفر كما 1-0. فريق هابوير راهط فاز على عوصمة بئر السبع بالنتيجة 5-0. مباراة كانت بين أبناء جسر الزرقاء ومكابي بركائي انتهت بالتعادل السلبي 0-0. نحن سنكون في مباريات اليوم أيضا والنتائج ربما أول بأول. الفريق الهابط من العليا إلى الممتاز ومن ثم إلى الأولى، أنا يعني أبو علي الخضيرة، خسر يوم أمس أولى مباراته في الدرجة الأولى أمام مارموريك بالنتيجة 1-0. اليوم السبت مباراة مركزية في الدرجة الأولى ستجمع فريق أبويل أم الفحم مع الطامح للعودة إلى الممتازة فريق نوفا جليل عند 8:30 في استاد السلام في أم الفحم بعدما تمت المصادقة على الملعب يوم الأربعاء الماضي. في الدوريات الأوروبية أيضا دوري إسباني بعد خسارة أليمة كانت غير متوقعة وغير منصفة، ولكن ما في إنصاف في كرة القدم رغم الفرص العديدة والعارضة والقائم وإلغاء هدف. ريال مدريد خسر يوم أمس أمام بيتيس، وكنا قد تحدثنا امبارح عن بيتيس أنه فريق صعب جدا في ملعبه خاصة جمهوره الحماسي ناري. خسر ريال مدريد في ثالث مباراة الدوري الإسباني بالنتيجة 3-1. أتلتيكو بيلباو سيلعب اليوم أمام مدريد، أتلتيكو مدريد مدجج ويعني قادر على المنافسة هذا الموسم. رايو فايكانو سيلتقي ريسينج سانت أندير وفياريال أمام ديبورتيفو لاكورونيا. نعود إلى الدرجة الأولى، مباراة أولى خاضها الكابتن هشام زعبي في الدوري بقيادة هشام زعبي ومحمد عباس. أيضا خاض مباراة صعبة فاز من خلالها رغم يعني إنهاء المباراة بعشر لاعبين، فاز على انجدات بالنتيجة 1-0. كابتن هشام زعبي سلامات عزيزي، كل عام بخير.
1: خير خير يا سبيل.
0: افتتاحية بقدم اليمنى وإن كانت يعني مباراة يعني صعبة أعتقد في ملعب صعب، ولكن الفوز كان مهم كافتتاحية إرسال رسالة أعتقد للدوري. كيف كان اللقاء الأول؟ كيف تقيم مكان يوم أمس في افتتاح الدوري؟
1: طلع كمان مرة بنرجع نفس الموضوع اللي بلشنا الدوري متأخر كثير بالتحضيرات، كان مشكلة شمال جنوب وكان كل اللاعبين

0: الوقود يكونوا جيدين أو ممتازين للدرجة الأولى كانوا صاروا موقعين في أندية. فاحنا بنينا على أكثر على شباب صغار لاعبين شباب رغاب من الوسط العربي لاعبين شبيبة كمان في في من الطير يعني في اليوم في الطير بيلعبوا 4-5 لاعبين محليين اللي هن شباب صغار ناشئين ما كانوا يشوفوا فرص بالسنين السابقة وكمان لاعبين من الوسط العربي كمان اللي هن من من عبليين ومن شفعمر ومن نحف ومن الناصري اللي كمان ما كانوا يشوفوا فرص في في في أندية ثانية. اللاعبين اللي تعزيز اللي جبناه اللاعبين تعزيز كانوا هن في البيت الأحرى ما كانش عندي فراغ لا
1: ما كانوا في إطار معين يعني هذا كمان مشكلة صحيح
0: بدأ الوقت لا يندمجوا بالإضافة للشباب للاعبين الشبيبة هذول. المباراة الأولى كانت ضد بيسان كنا متأخرين كمان 2-0 بالشوط الأول دخلنا غيرنا عملنا تغرف شوط ثاني فوزنا 3-2. بمباراة أمس كانت مباراة صعبة جدا جداد فريق صعب جداد هذا أفضل فريق لإله من ما أنا بذكره في الدرجة الأولى عند اللاعبين ممتازين فريق جيد فريق ممتاز كمان مدرب ممتاز كانوا في أغلب أوقات المباراة كانوا أفضل منا وبعدين في الشوط الثاني كمان لقينا بطاقة حمراء عملنا تغييرات رتبنا صمود فريق دخلنا لاعب شبيبي من الطيري كمان اللي قدر إنه يسجل هدف رائع وفزنا في المباراة. منيح إنك في كثير أشياء لازم تصلح بالفريق لازم تطور بالفريق بس منيح إنك تطور وتصلح أشياء بعد فوز مش بعد خسارة.
1: ذكرت الظروف اللي أحاطت بالفريق من فترة التحضيرات وبرغم ذلك قلبت النتيجة مع بيسان واليوم فزتوا بعشر لاعبين هذا بدل على أنه بهذا الفريق رغم صغر اللاعبين وعدم الدمج تبعهم وعدم يمكن جاهزيتهم كما تريد أنت كمدرب ولكن أعتقد أنه هذا بحد ذاته إنجاز ربما وفي رسالة منه
0: أكيد أكيد طبيعي هذا ببين على قوة شخصية. أنا بحكي للاعبين انه اللاعبين لازم دائما يكون عندي ردة فعل بمعنى اذا انت كنت جيد في مباراة انا بنتظر اللاعب الاسبوع اللي بعده كيف بتصرف بالتدريبات يعني في لاعبين بيعطوا مباراة كبيرة بيجي الاسبوع اللي بعده بالتدريبات بيصيروا يسهروا بيصيروا يتمسخروا بالتدريبات سيئين لازم اللاعب كل القادم يكون عنده ردة فعل للنجاح يعني يكون بحكيين دائما نشوفوا ميسي ورونالدو 15-20 سنة الشغف تبعهم ما خلصش من كرة ما انه مش ناكسر ولا اشي فاللاعب لازم يتعلم كل مباراة يكون فيها جرى بعد حاول تطور حاله يكون افضل كمان ردة فعل عكسية لازم يكون عند اللاعبين كمان يكون عند
1: نعم يمكن اول مره ما وصل انت
0: المكسب كانوا مش جيدين في المباراه كما ردت فعل المباراه اللي بعديها يتغلبوا على على على الفشل ويحاولوا انه
1: نعم ما بعرف اذا يعني طبعا شتان ما بين العام الماضي وهذا الموسم هشام العام الماضي يعني ما اذا بدنا نسمي دوري ما كانش دوري عمليا توقف وخربت الامور بالمره بتاتا. كيف شايف الدوري انت هذا الموسم يعني انتو فريق منيح اعتقد جيد ودائما محضر ودائما فريق في عندك ابو علم الفحم في عندك نوفا قليل اليوم اخرى نارية كيف ترى الدوري هذا الموسم اي دوري بانتظارنا
0: طلع افكر السنة هاي الدوري هيكون دوري متساوي من ناحية المستويات افكر فيه لها ابو علم الفحم افضلية من ناحية كادر لاعبين من ناحية الجمهور النوفا قليل عندنا أفضلية كمان عندنا فريق ممتاز وكرياتي بيالك هذول الثلاث فرق ونشر هذول الأربع فرق لأن عدوا العدة للصعود الدرجة الأولى كمان فكر مجدال عين أول خمسة تعدهم واحد يكون في الأول أربع خمس مرات
1: نشر
0: بالنسبة نشر مجدال عينك بيالك أم الفحم أو نوفا قليل هذول عدوا العدة بالنسبة للصعود الدرجة الممتازة اللي طلع اليوم الإيش اللي موجود في الطيري أنا بالنسبة إلي يعني بعرفش إن إحنا بلاصة العرب لازم شوي نفكر بطريقة ثانية يعني كيف. اليوم كل سنة في الطيري ربحت معدل المنات تيتي بشكل رائع جدا والإدارة اللي معاه اللي كل سنة بحضر فريق محل ثاني ثالث رابع بس يا هل ترى الفرق هاي بتكلف مصاري محل ثاني وثالث رابع وأول بتكلف مصاري طائلة يعني اليوم إذا أنت بدك تعمل فريق ب 200,000 شيكل أو 100,000 شيكل بالشهر هن عبارة عن 2 مليون شيكل بالسنة وبالآخر تضل في الدرجة الأولى وتضلك تجيب لاعبين تعزيز هذا إيش أفكر غلط أنت تقدر يعني تقدر تضل محل عاشر أو محل خامس أو سابع مع إنه الطير بدنيش محل عاشر ولا خامس
1: أوكي لكن شو يعني لكن شو البديل شو الحل لكان هشام أنت شو قصدك إلى ماذا تهدف
0: 100,000 شيكل بتضلك ولا تحط 2 مليون شيكل كل سنة أساس السنة الجاي في درجة قطرية أبو في درجة قطرية السنة إذا أنت تبني في الطيري لاعبين شابين لاعبين ناشئين من أولاد البلد بالإضافة للاعبين 3-4 لأجل بريد البلد اللي هم كمان

0: لاعبين ناشئين.
1: أيوة.
0: بتعطيهن يخوضوا هاي الغمار الدرجة الأولى. ما تجيب لاعبين اللي بعشرين ألف وخمستاش وثمانتاش ألف وعلى الفاضي والسنة جاك تغيرهن. فإذا أنت اليوم تبني فريق اللي هو من لاعبين ناشئين من البلد مع الإضافة للشباب الصغار، السنة جاك تجيب لنا ثلاث أربع لاعبين اللي هني سوبر يعني.
1: سوبر. صح.
0: درجة قطرية، درجة قطرية فيها 2 مليون شيكل، ملعب الطيري كمان بكون مؤهل.
1: لا هو كان إلى حديث عدة مرات مع عبد المنان، قال حرام وعيب يعني إحنا ممنوع نفكر أصلاً بالصعود إلى درجة ممتازة لأنه غير مهيئين من ناحية بنى تحتية ومن ناحية المنشآت. هذا أنا مع السؤال، هو درجة قطرية بنهاية هذا الموسم ولا الموسم اللي بعده؟
0: لا الموسم اللي بعدي. أوكي. هذا الموسم. نعم. الموسم اللي بعدي بس
1: يكون تحضير، هذا منيح يكون تحضير وتهيئة
0: 100% يعني لاعبين اليوم شباب، في ثلاث أربع لاعبين من الطيري اللي هن لاعبين شباب بيلعبوا إذا أو أساسيين أو بفوتوا بدلاء، هذا الإشي يعني مكان الزمان في الطيري يعني فهم كيف. فاليوم بنعطي هذول الناشئين يكونوا جاهزين للسنة الجاي اللي تضيف لهم ثلاث أربع لاعبين تعزيل هن بمستوى عالي جدا.
1: أه.
0: وتصعد فيه درجة قطرية.
1: أكيد أنا معك، أنا معك بهذا الموضوع، وهي رسالة لازم كمان تفهمها كل الفرق. أنا أعتقد وأنت مؤثر هشام ولازم يكون لك دور بهذا الموضوع.
0: أنا هذا رأيي، بس عندنا مشكلة، عندنا مش بحكيش على الطيري كطيرة أو بحكي على كل الوسط العربي، يعني إن عندنا مشكلة إن إحنا بنحب لاعبين التعزيز وبنحب الأسامي وبنحب المبالغ الكبيرة، وهذا الإشي عدة فرق عربية فرطت. اليوم في الطيري يعني طلعت مصر السنة بالدرجة الأولى، كل احترام لهم بيتعاملوا بطريقة مضبوطة، طريقة حكيمة، ببلغوش في الأسعار وفي اللاعبين، وببلغوش بلاعبين التعزيز كثير. ان شاء الله هذا الموسم بداية طريق جديدة في الطيري، انه تبني على لاعبين محليين، لاعبين ناشئين، بالاضافة للاعبين مصر العرب اللي شباب صغار.
1: نعم.
0: وإذا في تعزيز، حاجة لتعزيز واحد اثنين ثلاثة الموسم الجاي.
1: نعم.
0: بسعى الدراجة قطرية فإشي بكون ممتاز.
1: هشام سؤال لابد منه، انت دربت كثير في المنطقة، ليش اقول عشرات الفرق، فرق كثير يعني ممكن تنعد على اكثر من اصابع اليد ايدين التنتين، ممكن وصلت اكثر من مره بعتقد، يمكن الطيبه او لا اذا مش غلطان من الفحم.
0: لا ابعد شيء من الفحم.
1: من الفحم. الان انت بتسافر وبتروح وتيجي انت وبريتي، ممكن الاجواء المينتاليتي تختلف عن منطقه الشمال، اعطيني فكره.
0: طلع الصراحه الشغف اللي موجود في الطيري احنا خسرناه في الشمال.
1: ايوه
0: انا بذكر زمان، ده تذكر انت كمان في ملعب كبركان، ملعب طرعان او ملعب هون، كنت تيجي على التدريب يكون في رجال كبار وسنين قاعدين بيستنوا في التدريب، بحضر التدريب من برا بتناقشوا بناقشوا. هذا الاشي رجعني كثير سنين لوراء ورجع لي الحماس والشغف انه هاي البلد بتحب كرة القدم، هاي البلد اللي بتحب نجاح الفريق، بهم الفريق يعني، بكون رجال كبار قاعدين في في في في, في كراسي حول الملعب التدريبات بيحضروا التدريب، بوقف معهم بتخرف معهم.
1: هذا بعطي معنوي للاعبين وللمدرب وللطاقم، بعطي في نكهة في متعة ولا لا؟
0: بالضبط هاي اشتقنا لها، هاي الشغلات احنا في الشمال عندنا هون اشتقنا لها الامور.
1: أوه.
0: انه بعد في ناس بتلف حوالي الفريق تحب تحضر تدريبات يعني، انت وانت شفت في فريق في عندنا في الشمال زلام كبار اللي بيجي بحضر التدريب بيشوف
1: والله هاي بزمانات كانت يا هشام بالتسعينات.
0: مظبوط
1: يا هاي الله
0: موجود كثير هالشيء كثير حمسني وكثير
1: رائع
0: كرة القدم بعد سنتين اللي كنا في البيت يعني
1: فعلا انه هذا يعني انا اعتقد يعني عنك بقول انا انه تشعر انت بمتعه رغم المسافه والصف.
0: 100% ناس المسافة طلع ناس مضيافين محترمين جدا يعني أهالي كتير، الناس اللي بيجوا على الملعب طيبين جدا يعني. أنا رجع لي قلت له رجع لي الشغف لكرة القدم الطيب
1: اللي بعد ما كنت مطفي يا هشام آخر كم سنة
0: طفوني
1: صح يعني تعودنا عليك دائما يعني أجرسيف مش يعني انتنسيف هشام، ودائما محركة وأكشن وكذا، غبتك شوي لأنه ما كانش فيه محفز يعني، الآن في عندك محفز اللي هو فريق يعني بالفعل يا أخي. مدينة الطيري ما شاء الله مركز في المنطقة هناك، ونتمنى لك النجاح عزيزي. أنا مبسوط بهذا الحديث معك، ومبسوط أنك مبسوط بالمناسبة يعني.
0: الحمد لله رب
1: العالمين. أنا أشكرك كابتن هشام، شكرا شكرا لك، إلى اللقاء. درجة ثانية أيضا انطلقت، واليوم في أولى مباريات الدرجة الثانية يعني كانت على ملعب يركا، مئات حضروا هذا اللقاء، ديربي جمع فريق يركا المدجج واللي طامح إلى الارتقاء بقيادة مدرب فايد حسوم، فازوا على الجيران من أبو سنان، برضو هناك أعدوا فريق، قالوا لنا ما بدنا نطلع، بدنا نكون فريق قمة وندغدغ كل فرق القمة. الإداري غانم قبيش منضم إلي الآن، سلامات كابتن غانم.
2: مساء الخير.
1: اهلا، طمني، هذا بيحكي لي هشام عن الاجواء في الطيره، يمكن يعني مش بعيد عنه انتم كمان، امبارح اليوم فهمت انا انه كان مئات في المدرج في يركا.
2: نعم كان في.

0: اليوم إلنا لعبة بيتية وكان في مئات في المدرج، والحمد لله كانت نتيجة من صالحنا. أول 3 نقاط بنحصدهم في افتتاح الموسم، افتتاح الدوري. بهني اللعيبة، بهني الطاقم المهني، وطبعا بنقول لجيراننا مكتب أبو سنان يعني حظا أوفر.
1: هارد لك هارد لك. طيب السؤال، يعني بدي أسألك سؤال، جمهور 500 نعم. واحد كانوا ممكن يجوا 1000 يا أخي، أنا بتختاروا أنت مين اللي بيختار التوقيت الساعة 11 الظهر؟ الظهر الحمراء يا أخي، ليه بتعملش اللعبة متأخر شوي؟ أبرد الطقس وبيجي جمهور أكثر، ها هات نسمع ليش.
0: إيه أنا بحكي لك، اللعبة كانت لازم تكون أصلا حسب ما عمل القرعة الاتحاد العام، كانت تكون لعبة بيت لأبو سنان.
1: طيب
0: الجماعة حاولوا يرخصوا الملعب،
1: ما ضبط معهم. طيب
0: ما ضبط، توجهوا لنا نبادل يعني معهم
1: الاستضافي
0: ويعني وافق معنا الاتحاد العام، وحبينا نعملها 11 لانه في ظروف عندنا شخصيا.
1: اذا ظرف خاص وطارئ ممكن
0: نعم.
1: يعني ما تعودونا على هالشغل الساعة.
0: لا احنا لعبنا دائما او يوم جمعة او يوم سبت من الساعة 2 وطالع في الشقة قبل يعني.
1: طيب كيف بظهر الفريق اليوم؟ بأي مظهر؟ انتو خطوا مباراة بالكاس ولا لا؟
0: نعم احنا خدنا مباراة في الكاس مع هبوئل كفر اسميع، كمان جيراننا غلبناهن، وان شاء الله الخميس الاسبوع الجاي مع منبع في هضبة الجولان.
1: اوكي كيف اليوم الاداء؟ يعني الفوز كان صريح اعتقد، 2 لا مش صريح، بصعوبة كان نوعا ما 2-1، ولكن يعني
0: طلع كانت لعبة رجولية اليوم بصراحة. الفريقين
1: ديربي بتخيل،
0: بتقدر تقول انها ديربي، وبتقدر تقول انه افتتاح موسم، الفريقين حاولوا يثبتوا حالهم، يثبتوا وجودهم.
1: في خوف، في رجفة،
0: اي نعم نعم صحيح، ولكن حرفنا الحظ، احنا ضربنا جولين يعني بالنتيجة 2-0 وقلصوا ل 2-1، وكانت لعبة أكثر رجولية يعني ما شفنا هذيك كرة القدم اللي توقعنا نشوفها.
1: كون إنه مباراة أولى، دير بالك هي عادة نعم. ما بتكون يعني ما بتلبي توقعات الناس، يعني إنه فريق قمة لازم يقدم أكبر مباراة اليوم. عادة في زي بالمونديال دائما أول مباراة بتنتهي بالتعادل غالبا أو 1-0 بصعوبة. يعني
0: إحنا حاطين هدف، والهدف إحنا بنوصل له في 3 نقاط مش في عدد الأجوال.
1: طبعا.
0: انا يعني عارف شو الطاقم المهني اللي عندنا ومتكلين عليه كثير، وبعرف شو طاقم اللاعبين اللي عندنا كمان لاعبين تعزيز، يعني بدناش تذكر اسماء، الكل بيعرفهم، وكمان احنا يعني بنرفع راسنا فيهم، ويعني وشادين العزم وشادين المعنويات تعالي جدا، ونحن متكلين عليهم يعني ما فيش عندنا بتضاضع بالمره، عندنا فريق جاهز، وأتأمل من لعبة للعبة يفوتوا زي ما قالوا على الصنبة بشكل أوسع وأكثر.
1: ومباراتكم القادمة راح تكون بيتية ولا يعني أنتوا اليوم كنتوا ضيوف عمليا نسبيا ولا لا؟
0: لا. أوكي. اليوم احنا لعبنا لعبة بيت يعني.
1: أوكي. ومباراتكم القادمة مع مين؟
0: المباراة القادمة عندنا كفر كنا، واللي وراها كمان عندنا لعبة بيت مع مكابي ابناء شفاعة.
1: فكر كان لحتوا فريق مفكفك امبارح، حكى 4-0 في ملعبه.
0: والله احنا كل فريق بنعطيه احترامه وبنلعب معه كيف لازم نلعب.
1: اكدت عرفت يعني صار عندكم فكره مين الفرق اللي ممكن تنافسكم في نهايه الامر؟ انا بعرف انتم طامحين وحكيتوها اشكره، وانت طلعت على الهواء عده مرات وقلتوا ان احنا فريق على 5 سنوات بدنا نكون بالتوب
0: اللي في صحيح. فيش في عمر يعني كيف انا عم بسمع بدي نفسه، ممكن جيراننا من جديدة، فريق أبو سنان أنا بشوفه فريقنا المنافسي، في فريق إبطم، أنا بعطي كل الفرق حقها واحترامها، وكل لعبة بوقتها بنعمل لها قوانينها.
1: يعني هذا بتأكيد على أنه المباراة كانت مليحة اليوم. هاي فؤاد شامي كان بالمباراة وبكل فريق ممتاز وبيلعب كرة قدم في يركا، هذا
0: نعم.
1: مبشر يعني
0: الحمد لله.
1: غنم تعزيزات ما تعزيز انتو خلص سكرتوا القائمة ما تخرش ما تخيرش
0: في مجال. لا احنا صار عندنا اصابة للأسف للاعب انور مراد. نعم عند له اسبوعين يعني مش قادر يتمرن او اكثر، ونحن عم نفتش يعني نحاول نجيب لعيب في اسرع وقت اللي يعبي الفراغ وسط الملعب.
1: وسط الملعب هذا ضروري بدك
0: اياه. في عندنا يعني احنا عندنا فيليب ماني، عندنا علي الزامل، عندنا يردين كوهين.
1: فيليب ابو ماني من الليد اعتقد من الرملي، شو جابوا له عندكم هذا الزلمه؟
0: له عندي 1.5 شهر يا زلمه.
1: والله
0: هسه بنفتش على اخرى لعيب خط وسط.

0: في يعني اتصالات مع لعيبة اثنين من تقدر تقول مستوى الدرجة الممتازة، بتأمل الأسبوع الجاي الإشي يتسكر.
1: أنا يعني بسؤال لابد منه، يعني ممكن سألتك أنا قبل مرة يا أخي، أنتوا هذا الفريق قد بده ميزانية؟ احكي قر.
0: بده
1: فوق المليون، فوق المليون وإشي؟
0: أي نعم.
1: واو واو. طيب أنت مصادر التمويل متوفر لديكم، رجال أعمال يعني ما شاء الله أنتوا بلد.
0: نعم، المجلس المحلي مش مقصر معانا. رجال الأعمال سبونسرين اللي حوالينا.
1: حلو.
0: الحمد لله في دعم، ما عندنا بالمرة يعني إشكال مادي.
1: ما في عندنا بالمرة إشكال مادي، هاي الجملة نادرا ما بسمعها بالبرامج الرياضية مع أي مسؤول كرة قدم من وسط.
0: لأنه إحنا يعني بصراحة الفريق أكثر ومدعوم من قبل رجال الأعمال.
1: ما بدنا نحسدكم، إحنا بالعكس. زي ما بقولوا تو
0: نحن مأمنين كل اللي زي ما قالوا كل الميزانية لآخر الموسم.
1: ضل على اللعيبة وعلى المدرب والتوفيق من الله.
0: 100%.
1: حبيبنا أنا بدي أشكرك يا أخي غانم،
0: بشكرك
1: النجاح وبتستاهلوا بيركة فريق في الدرجة الأولى صراحة.
0: الله يخلي لي، شكرا لك.
1: أشكرك عزيزي، سلامات إلى اللقاء. أخبار صار في يركا، إيبسويتش يوم أمس خسر مباراته من ليفربول 2-0، وفي فرحة كبيرة في ليفربول، والصحافة الإنجليزية قالت هذا هو إيساك اللاعب الأسمر السويدي الذي دفع الكمبيالات الموسم الماضي قضاها متصاوب، وعلى الرغم من أنه اشتروه ب 125 مليون في حينه من نيوكاسل كان أكبر صفقة. إيساك امبارح قاد ليفربول لفوز على إيبسويتش بهدفين دون رد، وشتوتغارت فاز على كيلن 4-1. اللي بعنينا كمان بالدوري التركي يا جماعة، أرزوروم في مقاطعة في ديار بكر، هناك يلعب فريق أماد سبور التركي الصاعد إلى الدرجة الممتازة في تركيا، فاز على فريق مدجج، يعني مش معقول اللي عمله على ترابزون مع محمد صلاح، وكان هناك فاعل وضاغط وطبخ وسجل ضياء سبع، نجم نجوم فريق، والفريق الكردي هو عمليا هذا الفريق أماد اللي صعد السنة للدرجة الأولى. وبالمناسبة على ذكر ضياء سبع المتألق هناك، يعني لن يدعى إلى المنتخب بالتفاهم والاتفاق، لأنه إحراج يعني أنه لاعب إسرائيلي عربي يعتبر إسرائيلي وبيلعب في تركيا، والعلاقة السياسية بين تركيا والشعب التركي والإسرائيلي في الحضيض، فلن يدعى إلى مباراة المنتخب بالعطلة اللي عجا علينا للمنتخبات، لن يكون هناك أبدا. عن خلالي طبعا سيكون كذلك النجم العربي ابن الباقة الغربية سيد أبو فرخ، اللي امبارح كان لقاء كثير مثير مع الوالد الأستاذ الرائع محمد أبو فرخ، اللي ربى ولد عن الشكل وتعب واجتهد ويقطف الثمار الآن. شكر موصول للزميل عاد ياسين، أيضا ليليان حاج التي تشارك اليوم أيضا معنا في هذه الحلقة. كنت أنا معكم، نخرج الآن إلى فاصل ولا أكثر، وطبعا بعد الفاصل أخبار ساعة ثلاثة، ثم نعود ونتابع بالجزء الثاني. إلى اللقاء.
2: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالميا، و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة، طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM، جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي، سجل الآن.
3: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، قفعات رام، حي الرياضة، كنيون المالحة، كل محطة إنجاز. عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطار الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى منحات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعده.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس

0: الثالثة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. هذه ياسمين غميض تحييكم وإليكم التفاصيل.
1: أصيب شاب عشريني بجروح خطيرة وفاة في 13 من عمره بجروح متوسطة أثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار في بلدة الفريديس. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب ثم نقل إلى مستشفى اليافي لاستكمال تلقي العلاج. شهدت قاعدة العودية في مدينة شفا عمر احتجاجات ومناوشات ونقاشات حادة بالتزامن مع اجتماع سكرتارية الجبهة والحزب الشيوعي الذي يعقد لانتخاب مرشح الجبهة للمقعد الثاني خلفا لجعفر فرح بعد الإعلان أمس عن سحب ترشيحه. وأكد المحتجون على رفضهم لقرار فرح الانسحاب من الترشح وعلى حق الجمهور في اختيار ممثليها. إلى ذلك علمت إذاعة الشمس من مصادر مطلعة أن الجبهة قد تدرس اقتراحا بعدم اتخاذ قرار اليوم بشأن هوية البديل عن جعفر فرح في قائمة الكنيست، وذلك خشية إشكاليات قانونية في حال طعن أحد أعضاء الحزب في قرار السكرتارية. وبحسب المصدر قد تتم الدعوة غدا لمؤتمر عاجل للجبهة يعلن فرح خلاله رسميا عن انسحابه من الترشح ليتم لاحقا طرح أسماء المرشحين والمرشحات لشغل مكانه وحسم هوية المرشح. هذا ومن المقرر أن تحسم السكرتارية موقفها من الاقتراح إما بتبنيه أو الذهاب إلى التصويت على أسماء المرشحين المطروحة. في تعليقها أكد محمد بركة على ضرورة الحفاظ على وحدة الجبهة وبقائها بيتا واحدا بهدف إسقاط اليمين وتعزيز مكانة الجماهير العربية وموقعها في الخارطة السياسية، مشددا على أن ذلك يشكل الشعار الأهم لحزب الجبهة. وأكد بركة أن آراء المحتجين واعتراضاتهم ستنقل إلى المجتمعين في الجلسة، مشددا على أهمية الاستماع إلى مختلف المواقف والحفاظ على الوحدة. إلى ذلك قال محمد عواد عضو مجلس الجبهة متحدثا للزميل جاكي خوري إن الاحتجاج يأتي ضد قرار التصويت على اختيار مرشح خلفا لفرح، مؤكدا عدم دستورية قرار التصويت باعتبار أن فرح لم يسحب ترشحه رسميا وإنما نقل عنه أنه قرر الانسحاب. وأكد عواد أن الجهة المخولة لحسم الأمر هو مجلس الجبهة وليس سكرتارية الجبهة. أعلنت بلدية قلنسوة عن إضراب شامل في المدارس ورياض الأطفال والبساتين يوم الاثنين المقبل احتجاجا على تقليص أكثر من 2 مليون شيكل من قبل وزارة التربية والتعليم على خلفية الكشف عن تجاوزات وسوء استخدام للأموال في مشروع براعم. وأكدت البلدية أن التجاوزات المالية حدثت خلال فترة الإدارة السابقة ولا تمت للإدارة الحالية بصلة. استنكرت بلدية شفا عمر تعرض ممتلكات مركز الطفولة المبكرة لأعمال تخريب شاملة تكسيرا متعمدا ومحاولة اقتحام المركز والعبث بمحتوياته. وأكدت البلدية أنها لن تكتفي بإصلاح الأضرار بل ستعمل على ملاحقة المتسببين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. أعلنت الشرطة اليوم عن اعتقال 10 مشتبهين خلال نشاط نفذته ليلى في مدينة الناصرة في إطار تعزيز قواتها على خلفية جرائم القتل التي أسفرت خلال الأيام الأخيرة عن مقتل 4 شبان من المدينة. وقالت الشرطة أنها ضبطت خلال النشاط عددا كبيرا من الوسائل القتالية. وأوضحت الشرطة أن الحملة تأتي استمرارا لنشاط نفذته في المدينة في وقت سابق وأسفر عن اعتقال أكثر من 20 مشتبها بينهم شقيق أحد ضحايا جرائم القتل حيث مدت

0: صاعد اف ام. تحدثنا في البدايه مع اداري فريق يركا بعد ان فاز اليوم في الديربي اولى المباريات على ابو سنان 2-1. استمعنا الى هشام زعبي عن فوز فريق الطيره نادي الرياضي في الطيره ايضا في انجدات, النتيجه كانت 1-0. ونحن إلى فريق إبطن الذي سجل أيضا فوزا أولا هذا الموسم. تحدث عن هذا الفريق وعن إمكانياته في الماضي. نعود اليوم ونتحدث مرة أخرى عن الفوز الأول عن افتتاحية مباركة للدوري في مباراة خارجية أمام فريق نادي شباب كفر كنا مكابي سابقا ما يسمى. وكابتن محمد عمري مدرب الفريق ينضم إلي الآن. سلامات كابتن محمد.
1: سلامات.
0: أهلا, افتتاحية مباركة بالقدم اليمنى, فوز عريض صريح 4-0, توقعتم ذلك؟
1: الحمد لله رب العالمين. يعني عن جد كل الفترة هاي احنا نفكر باللعبة الأولى, تعرف تفتح السنة برجل اليمين, طب مهم جدا لفريق
0: فوتبول. وأي فريق شفته امبارح بمباراة جدية رسمية بافتتاح دوري, أي فريق شفته امبارح؟
1: كيف يعني؟
0: فريقك كيف بتقيمه؟
1: كيف شفت الفريق؟ الحمد لله رب العالمين. يعني شو توقعت من اللعيبة؟ الحمد لله أدوا أداء رجولي عرض الملعب 4-0 على مكابي كفر كنا, الحمد لله راضين جدا.
0: بتصور انه منافسكم بالدوري مش راح يكون مكابي كفر كنا, يعني مش راح تنبهروا من النتيجة العريضة 4-0 اذا انا مش غلطان.
1: لا مكابي كفر كنا زي ما تعرف انه فريق عريق ولعب بالدرجة
0: عريق هذا بالماضي يعني عمليا بس بالماضي. اليوم للأسف يعني تغيرت الأحوال, ولكن يعني
1: للأسف
0: تعرف انت لعبت هناك
1: بعز علي كثير فريق, طلعت معه 3 مرات.
0: صحيح الكادر تبعكو استتب واستقر عمليا على هذا الكادر, هو بده يخوض كل مباراة الدوري
1: تقريبا بالفترة الأخيرة. استقر الكادر لأنه جبت 3 لعيبة جداد للفريق, وأنا بعد جبت 3 لعيبة دور سكرت الكادر كلياته, نشوف لشهر 12 لشهر 1 إذا ناقص إشي من عودة جديدة.
0: مين ناقص بأي وظائف خلينا نعرف
1: إيش ناقص؟ خلاص وفيت كل إشي, جبت شادي صالح مدافع يافط الناصري, وجبت رجعت فراس قرطام لعب عندنا 2 سنين من قبل, وختمت هشام عفيفي من مكابي الناصري كان بالشبيبة ولعب شوي بالكبار.
0: محمد يعني كابتن محمد أسألك, يعني أنت لابس أكثر من قبعة بهذا الفريق, يعني أنت الإداري وأنت رئيس الإدارة وأعتقد أنت المانجر وأنت اللي بتفاوض وأنت اللي بتروح وأنت اللي بتجيب وأنت المدرب كمان, وبتلعب كمان ولا اعتزلت اللعب؟
1: لا بلعب
0: ما بتسوي اللعب. واو واو واو واو, واو.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: بعد في مجال قدر تقدر تعطي, صارت أنت شو صار عندك بالعمر عزيادة دائما ولا هي صار خليها
1: 37؟
0: ما شاء الله ما شاء الله
1: الحمد لله رب العالمين.
0: و المنافسة انحصرت, معروف كيف راح تنحصر المنافسة عندكم في الدرجة الثانية برأيك؟
1: في عدة فرق البنين يعني صرحوا انه البنين بده يطلعوا لي درجة على الدرجة الأولى, يعني في مزنيات يعني عن جد كبيرة فاهم, وشفعامر زي شفعامر زي يركا اللي هن صرحوا من أول السنة يعني بدي يطلعوا مع ميزانيات كل واحد 1.5 مليون. طبعا احنا مش في المحلات هاي نقدر نقف بالمبالغ هاي اللي تسعوها يركا والشفعامر, احنا كل الميزانية عندنا 400,000 مع حراسي مع ملاعب مع كل شيء.
0: هذا المبلغ
1: احنا كل سنة يعني بنكون من الثلاث الأوائل, ان شاء الله الله يوفقنا السنة, احنا فريق منيح ممتاز اللي يقدر ينافس.
0: مطمئن انت؟ مطمئن
1: انا مطمئن كثير, يعني انه عارف فريقي انه راح المنطقة يعني من 1 لـ5 انه اكيد راح يكون.
0: كابتن محمد عمري اود ان اشكرك عزيزي, شكرا لك وبالنجاح دائما. سلامات كابتن. اذا محمد عمري فوز اول يوم امس. كنا اجرينا محادثه جميله جدا مع الكابتن محمد ابو فرخ اللي هو عمليا والد النجم محمد سيد أبو فرخ الذي انتقل للدوري الأمريكي, ويعني تحدثنا عن سيد وعن إمكانياته وعن وانت ممكن يكون نجم في الدوريات الأوروبية أعتقد, ويعني كان حديث شيق معه. و دائما بيسعدنا انه نستضيف نجوم او اهالي حتى يعني من نجومنا اللي دائما بنحب نلقي الضوء ونعطيهم مساحه عندنا في برامجنا الرياضيه. غدا الاحد في الدوريات الاوروبيه

فالنسيا سيستضيف غدا في 5:15 فريق برشلونة، مباراة صعبة أيضا. ألابيس سيلتقي أمام أوساسونا، مالاغا أمام ليفانتي، وإسبانيول أمام إشبيليا. في الدوري الإيطالي يعني مباراة صعبة اليوم راح تكون بين الإنتر ومنافسه في الدوري الإيطالي فريق النابولي اللي شوي تراجع مع قوته عما كان في الماضي قبل موسمين. إيه غدا مباراة كبرى، ديربي بسموه ديربي، يعني كانت مباريات يعني اليوفي مع الميلان أو الإنتر مع الميلان بسموها ديربي غضب هناك في إيطاليا. بكرة الساعة 10:15 اليوفي أمام الميلان، بولونيا يلتقي ساسولو، بارما أمام مونتسا، وفروزينوني أمام فينيتسيا غدا. هذه مباراة أيضا. في الدوري الإنجليزي غدا الشياطين الحمر مانشستر يونايتد عند الرابعة يحل ضيفا على إيفرتون من مدينة ليفربول طبعا، ولكن الأهم غدا هو الديربي في لندن عند 6:30 أرسنال سيلتقي تشيلسي. في الدرجة الممتازة غدا في بلادنا هنا عند الجولة الرابعة غدا المباريات ستكون على النحو التالي: أبوي رانانا سيلتقي أبوي الكفار سابا، أبوي العفولة مكابي يافا، ديربي عربي في الممتازة، اشتقنا للديربيات العربية، مكابي إخاء الناصرة سيلعب مكابي أبناء الريني غدا في تمام الساعة 7، نادي رياضي أشدود يستضيف كارشليم، وكرياتيام يستضيف أبويل عكا. في ألمانيا غدا مباراتين: هامبورغ أمام ماينز، وأينتراخت فرانكفورت أمام أوكسبورغ. هذه مباريات الغد طبعا راح تكون. واليوم في الدوري الألماني أيضا هناك عدة مباريات مهمة جدا: هوفنهايم يلعب أمام بروسيا دورتموند، باير ليفركوزن أمام أونيون برلين، بروسيا مينشنغلادباخ أمام ألبرسبرغ الصاعد، فيردر بريمن يستضيف لايبتسيغ، وبادربورن أيضا صاعد جديد أمام فرايبورغ، والشالكي يستضيف البطل غدا فريق بايرن ميونخ. أذكر بمباراة الدوري الفرنسي يوم أمس، خسارة يعني نقطتين أعتقد عنده من 6 مباريات، من 6 نقاط أو من 9 نقاط، لا أدري ماذا يحدث لباريس سان جيرمان اللي مدد اتفاقيته مع المدرب لويس أنريكي حتى العام 2030، ولكن خسر امبارح أمام موناكو كان منافس له شديد قبل 6-7 سنوات في الدوري الفرنسي لما موناكو حتى فاز بالبطولة، وخسر امبارح باريس سان جيرمان بالنتيجة 3-1. نخرج إلى فاصل إعلاني ثم نعود ونتابع. أود أن ننجح بالتواصل مع كابتن زاهي أرملي بعد لحظات.

0: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعات رام، حي الرياضة، كنيون المالحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
1: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملا لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
2: الشنطة
3: موجودة،
2: المقلمة
3: موجودة،
2: المي
3: موجودة،
2: الزوادة
3: فيها عمك؟
2: أكيد فيها عمك.
3: هيك تمام، لأني بحبها.
4: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
3: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
5: خذ حبة فصصها، كل اللبة كب القشر وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
7: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونيا عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 3:30 عصرا. النجاح بتنور فيكم.

0: اهلا بكم من جديد اعزائي. نذكر ايضا بالمباراه الهامه التي سيخوضها اتحاد ابناء سخنين يوم الاثنين على ملعب الدوحه، مباراه جدا مهمه سيخوضها امام فريق خساره كبيره امام ابو التربيب. انا اتحدث عن بيطار القدس، مباراه جدا مهمه من خلالها سيستضيف اتحاد ابناء سخنين اللي على وشك ان ايضا يتعاقد بعدما تعاقد مع لاعب الوسط انطونيو سيفر الروماني، اذا تعزيز جيد، وبين حمو في قلب الدفاع، ايضا على وشك ان ينضم ايضا نيكولاي مينكو مدافع أيمن من بلغاريا، لاعب منتخب بلغاريا، أعتقد سيتم ذلك خلال 24 ساعة ربما. طبعا هذا تعزيز أعتقد لافت ومهم جدا لاتحاد أبناء سخنين. خسارة ريال مدريد يوم أمس كانت أليمة جدا بسبب يعني سوء الحظ كما يمكن أن نقول. نحن نود أن نتحدث عن مباراة ريال مدريد وعن مكابي حيفا أيضا، اليوم عنده مباراة كثير مهمة مفصلية على استاد سامي عوفر مع فريق أبو تحتيك. فكابتن زاهي أرملي العائد إلينا بعد الإجازة في البرتغال، سلامات كابتن زاهي.
1: سلامات أبو فارس إلى كل جميع المسلمين.
0: يعني بحكي معك مش في عمر، بطلنا من البرتغال.
1: لا أكيد شو عمر السبب،
0: ولكن رحلة عمر بتسمع، ورحلة عمر في البرتغال بلاد كرة قدم كمان، هناك مش بس جمال طبيعة وشعب.
1: النبي البلاد يعني بتقدر تقول عنها انها 100% بيقدر يعيش الانسان بهدوء.
0: الله،
1: يعني تخيل انا كنت في بلدين لشبونة وبورتو، فيها زوار وفيها سكان اللي مخلطين من جميع انحاء العالم.
0: نعم يعني خليط من الامم. نعم
1: بالضبط، تحكي عن امريكا، تحكي عن كندا، بتحكي عن افريقيا، بتحكي عن باكستان، عن بنغلاديش، عن الهند. عالم انا قليل العرب ما شفت هناك، اقول لك بصراحه
0: احسن افضل.
1: فبلاد جميلة جدا النبي اللي
0: زاهر خذني إلى مباراة الليلة الماضية قبل ما نحكي عن مكابي حيفا والفترة اللي بعيشها. ريال مدريد قديش يعني دائما ريال مدريد كنا نوصفه انه نعرفه ومعروف يعني الكل انه دائما فريق اللحظه البني تايم، يعني عاده ما بدز الهدف وبيجيب التعادل او الفوز في اللحظات الاخيره بوقت الاضاءة. امبارح هو اللي كان مظلوم عمليا في كره القدم، حكينا عده مرات
1: كان مظلوم امبارح نبيل.
0: ليه؟
1: لانه ما حدا عمل حساب. فريق بيتيس غلب ريال مدريد في خمس مباريات مع لعبه امبارح، في اخر المباريات اللي كانت بينه وبينهن، كان بيتي وكان خارجي، خسر معهن. هذا المنحوس تبع ريال مدريد.
0: يعني عشان هيك المنحوس ضرك من امبارح، هو بالقائم، هو بالعارضه، فرصتين من خط المرمى، الغاء هدف وضرب الجزاء، يعني طلع كل المصايب تكومت امبارح على ريال مدريد.
1: بالضبط، يعني تخيل امبارح يعني امبابي قد ايه كم فرصه وصل وتلخبط بالطابه وخسر الطابه،
0: خلص يوم نحس، هذا يوم نحس.
1: وضربه الجزاء ما كانتش ضربه، الحارس المرمى كان صحيلها. فينيسيوس يعني هو الوحيد اللي كان يعارك بشكل جيد في المباراه هاي. فالفيردي كان ضايع في الملعب امبارح، ما شفته يمكن من اجل من اول خمس دقائق اكل هواي، وشفته انه طبيعته مش مظبوطه، مش عم بيلعب مظبوط.
0: ايش بتفهم من هاي الخساره؟ ايش ممكن انت تستنتج مع انه بكير يا اخي، بس ايش ممكن استنتاجك يكون مباراه عن الشكل؟
1: ولا شيء. انا بعتقد هذا درس كبير لريال مدريد، انه الدوري صعب، انه الدوري بحاجه لاكثر من هيك. ريال مع انه انا واثق نبيل، انا عم بشوف الفريق بيلعب كره قدم على مستوى عالي جدا، الدفاع تبعه متماسك، خط الوسط متماسك، يعني
0: لكن لما صحي بيتيس بالشوط الثاني تحديدا ترك المنظومة الجماعية ريال مدريد بالشوط الأول، بدأ يفتش عن حلول فردية، وهذا مش مزبوط الشيء زي ما كان العام الماضي.
1: بالضبط يعني خد له مباراتين الأوليات عن ريال مدريد
0: جماعي، كان
1: جماعي متمسكين مع بعض، في رجوع، في هبوط، في هذا، يعني بتلاحظ انه الفريق كان متماسك جدا. وهي خطة مورينيو بدون ادنى شك، اللعب تبع اللعب معروف انه تماسك اكثر بالدفاع، اطلع لهجمات مرتده سريعه. عندنا
0: زي مين افضل في ريال مدريد؟ الانتظار عدم يعني الانتظار اكثر على السرعه والمرتدات، ام انه الاستحواذ على الكره كما يفعل مثلا البايرن وخاصه البرشلونه؟
1: يعني اخر
0: بيزبط هذا الاسلوب على ريال مدريد برايك؟ بيزبط ولا ما فيش عنده الكفاءات؟
1: لا عنده الكفاءات، وعملها في المباراه الاولى نبيل. يعني ريال مدريد لعب،
0: ما هو الخصم اللي بالمباراه الاولى مش هذاك الخصم، يعني مش اتلتيكو ومش اشبيليا ومش بيتيس ومش برشلونه.
1: مش مهم نبيل، المهم انه عم بيلعبوا بطريقه اللي هي مشترك، اللعب

0: الجماعي، الاستحواذ على الطابه قديش اخطر، فرص، هجمات سريعه، هجمات مرتده، يعني في اشياء كثير نبيل اللي الريال تغير فيها من هيك السنه. هاي بدون ادنى شك، وخصوصا خط الدفاع، خصوصا خط الدفاع. يعني امبارح انا بقدر اقول كمان انه حارس المرمى لريال مدريد كان له كمان تأثير إيجابي على الفريق، حارس مرمى على مستوى عالي جدا.
1: على تبع أنت قصدك بتيس الحارس؟
0: لا لا، غير بتيس، كمان ريال مدريد حارس المرمى. هيك أنا بقول إنه ريال مدريد كانت يعني تفري مرات بحاجة الفريق لصفعة عشان يصحى أكثر ويقول إنه الدوري مش هوين، فيش إشي بيجي بلي هوين في كرة القدم الإسبانيين.
1: فيش اشي وين. انا شايف لك انه السنة حتى اتلتيكو تقوى عن مكان، بطل يضل شرشوبي بالقمة، بده يصارع وينافس ويلدغ الجهتين.
0: بالضبط، اتلتيكو كمان عم بتحضر بشكل كبير جدا. اتلتيكو فريق اللي نازع كل الوقت بالاساس، يعني بـ بـ بـ بـ بالمركز الثالث ومرات المركز الثاني، دائما موجود في القمة. وهذا الشيء انا بعتقد اتلتيكو راح يكون منازع قوي لريال وبرشلونة.
1: اكيد اكيد. زهي روح على مكابي حيفا، جابوا تعزيز، انا شفنا التعزيز برونينيو المباراه اللي فاتت، يعني ما كانش واضح مع مكابي تل أفيف، مع انه لحاله اللي بين بالمناسبه. اليوم جابين لعيب اسمه برزاو، قرات عنه يعني اطراءات من هون لعندك، وما بعرف اذا هذا هو الحل. بدهم يدوروا على لاعب جناح، بس انا بدي اسال سؤال، وين الشباب تبعون العام الماضي اخر كم مباراه؟ زي مباراه البلاي اوف، نافوت، شو اسمه هذا، نافوت جرينبيرغ، هذا أدرازي، يا أخي وين راح هذول الولاد؟ أنا سمعت يانيف كاتان وأنا بآمن وبحبه ليانيف كاتان، لأنه لسانه دقيق وهو بيعبد مكابي حيفا وبنتقد بشكل صريح وبيطرح أسئلة يمكن بيطرحها زي أرملي أيضا، لأنه كمان أنت ابن مكابي حيفا وبعز عليك الفريق. إيش بصير بمكابي حيفا؟ إيش هذا المدرب وإيش هذا الطاقم؟ إيش بيعملوا مع ميلامد؟ يا أخي فهمني، العام كان سكورر، كان الجولر تبع الفريق، نايمينه على الأرض يا عمي، إيش بصير بمكابي حيفا؟ أعطيني، أنا مش فاهم، إذا أنت فاهم شرح لي وشرح للجمهور.
0: لا لا بتاتا نبي، أنا مش فاهم كمان الموضوع بتاتا، يعني أنا كتير مش فاهم الموضوع. في نزاعات داخلية بقلب مكابي حيفا بالأساس من الطاقم المهني. فتنو هيك الإداري باعتقادي أنا بعتقد ما فيش تدخل، يعني مش كان من ناحية يعقوب شاحر أو الباقي المسؤولين في مكابي حيفا كإداريين، ما فيش تدخل. أنت تعرف يعقوب شاحر بيستنى وعنده صبر وبقول كمان لعبة لحد ما يفيد عنده الأعصاب، تفيد أعصابه وساعتها يقرر شو لازم يقرر. لكن في نزاع داخلي أكتر ما هو رياضي جواني مهني اللي مش عم بيكون مظبوط. يعني انا بشوف مكابي تل أبيب، بشوف بالسبع، بشوف في بطل القدس، بشوف في بوينت تل أبيب، يا اخي كلهم بيجيبوا لاعبين على مستوى عالي
1: يا اخي. هذول الفرق بالفعل، يعني انا شفت بوينت تل أبيب مع بيطار القدس، انا بصراحه من 10 سنين ما شفتش فريق بيلعب بهذا الانتنسيف، ولا طلع الفتبول اللي عملوه مع بيطار القدس، لازم تطلع نتيجة 5-6-0، فريق بالزبط. فريق منظم مدرب، كل الحلقات متماسكة، دفاع الصلب إلى أبعد الحدود، حارس مرمى عملاق، يمكن نقصنا أنا يمكن واحد هيك هدف زي أرملي، زي ليفاندوفسكي كرأس حرب صريح، زي امبابي، والفريق هذا هذا الفريق مش بعيد أن يأخذ بطولة بهذا الأداء.
0: نبيل بدون أن شاكا بوينت تل أبيب السنة اللي هو تقريبا حاضر للبطولة، يعني أقول لك بصراحة إذا بنطلع بير السبع، إذا بنطلع بطل القدس، إذا بنطلع
1: أنا بير السبع نزلته من القائمة، زي لأن راح يتغلب بالدوري الأوروبي، راح يتعب ويرتهق ويموت مع نجاب تعزز
0: الفريق،
1: بس مكابي تل أبيب عود عاد لنفسه، يعني استخدم لاعبين وهذا جايب لك واحد.
0: بس أنت بتعرف إنه أبو فرخ، سيد أبو فرخ ما طلع لأمريكا،
1: لا هذا يمكن
0: لما انت بتفقد لاعيب وكمان لعيب
1: والمشكله اذا فقدوه عندنا، هذا جاي معه الامور بيرتس، مع انه مش مهاجم صريح بس بنشوفه زي، يعني بذكرني بايامات
0: بكل محل
1: بايامات شو اسمه هذا تبعهن العام الماضي
0: ذهبي
1: ذهبي اه عمال بيجيب الطابه بتحبه يا اخي. الطابه وين بيكون بتيجي لعنده الطابه مش مراد غريب هذا الولد غريب
0: وبيقرا
1: انا مش شايف
0: الاشياء بشكل كبير جدا يعني بيقراها بقول واقفون بوقفون وبتجي الطابه
1: صحيح
0: صراحه يعني بس ايه مكابي حيفا مكابي حيفا نبيل مين المسؤول عن اللاعبين الاجانب الذي هو رافائيلو
1: مظبوط صحيح
0: هو لازم يفحص اللعيب هو لازم يشوف الفيديوهات تبعته

0: بيلعب
1: يعني زاهب بالسنتين هذول جابوا 9-8 لعيبه كل واحد 400 الف شيء، ما لعبش ولا لعبه شيء على الخط. جابوا حلوتس هذا المهاجم ايش اسمه الصربي هذا، ولا شيء عمل ولا شيء جاب ولا. بعدين ميلامد يا اخي اعطيني فكره شو قصه ميلامد؟
0: بعرفش نبيل، انا بعرفش، انا بعرفش الاسباب. باخر بده اياته يرجع لنص الملعب. ميلامد لعيب اللي هو مش سريع، مش عنده قوه، بيستعمل عقله كتير بقلب ال 16، هو بسجل الاهداف، اغلب اهدافه نبيل هي بال 16، وهن لازم يمركز لعبه بالاساس. لما عندك مهاجم على الشكل اللي هو كان ملك الهدافين هيك قبل سنتين، وهيك سنة ضرب حوالي 20 جول. لعيب أنا شكل أنت لازم تستغل المهاجم اللي عندك، تلعب عن طريق إنه يفوت الطبات لقلب المهاجم، المهاجم بيستغل كل فرصة هناك، وهذا الشيء مش عم بيعملوه، مش عم بيستغلوه.
1: اليوم مباراة. طب أنا سألتك عن الشباب ما عندك جواب، هذول نافوتي اللاعب نافوتي إيش اسمه نافوتي؟
0: في إصابات نبيل حاليا بالشبيب، يعني في إصابات كتير، يعني بدون أن شايف الشباب الصغار ولا معرضين للإصابات، مع إنه جسم بتقبل كل القوة اللي عنده.
1: هو صحيح في عندنا موجة إصابات، بس مش هي المشكلة بعد ما كبه، فمش الإصابات. لا لا
0: لا لا نبيل، أنا بعتقد في كمان علي محمد كان بتعرف انه
1: هذا يعني
0: كمان مهم له، باخر مهم له، ما بعرف الاسباب نبيل، في اسباب داخليه اللي عم بقول لك عليها، في نزاعات داخليه من ناحيه مهنيه. وانا ما بقدر اقرر، يعني بشوف انا رافائيلو هيك السنه كل وقت يقعد في الاوضه فوق، صراحه بقعد فوق
1: طيب
0: تشوفه في اوضه لحاله. السنه صاروا من اول لعبتين ثلاثه حتى بالكاس التوتو يقعد حد يحكم شحر وتكوباديا.
1: مين اللي بيقرر مين اللي بيقرر بحيفا، رفاق اوليف ولا براك باخر؟
0: عرفتش بعرفش نبيل،
1: انت اقرب واحد لين يا
0: غالي. انا اقرب واحد منين، بس في اشياء نبيل احنا ما بنقدرش نيجي نتحدث بس احنا بسخ، يعني زي ما بقولوا احنا سفراء، سفراء اللي اعطونا اياها كاحترام. احنا ما بنتدخل من ناحيه مهنيه، مع انه السفراء لنا عامل مهم جدا من ناحيه تقنيه. قريت عن السفراء اللي موجودين بفرق كبيره باوروبا شو العمل تبعهم، ولقيت انه هن بتدخلوا كمان من ناحيه مهنيه، لكن احنا ما بنقدر نبيل، ما فيش عندنا المجال او ما اعطوناش القرار انه احنا نقدر نتدخل من ناحيه مهنيه، عشان هيك احنا بنسكت ونقعد على جنب.
1: اخ زي ما انت يعني غير مؤثر يبدو لي، يعني بتقدرش تاثر انت بهذا الموضوع.
0: لا اي تاثير نبيل، ما فيش لنا تاثير من ناحيه السفراء، بنحكي بصراحه بس مجرد اسم.
1: ترى يعني جمهور مكابي حيفا اليوم بحال ما فازش الفريق، انا اعتقد وضع براك باخر راح يكون سيء لابعد الحدود، مش ممكن يسكت الجمهور. 22 الف بطاقه سنويه زاهي، يعني ما يشوفوش كره قدم، يعني اذا ما فازش اليوم الفريق انا اعتقد على مش بس على صفيح ساخن، ببير بده ينزل.
0: يعني بدون أن شك نبيل اليوم فرصة كبيرة للجمهور يشوف فريقه يتقدم أكتر بالنسبة للجمهور، وأعطيه فوز 1-0 وبالقوة وبكون راضي. أما أنه يعمل تعادل أو أنه يخسر، هاي مصيبة راح تكون، أقول لك بصراحة يعني، وراح يكون لها يعني تتبعات كتير جدا خلال إذا الفريق بيخسر اليوم، مع أن أنا متأمل أنه ينجح اليوم ويغلب، لكن إذا صار أي نتيجة غير الفوز أنا بعتقد رح يكون
1: هزيمة أرضية. أنا متأكد إنه براك باخر لن يكمل الموسم، أنا حكيتها من زمان، لأنه خلص استنفذ وبطل يأثر، بطل مؤثر، بدك مدرب مؤثر.
0: مظبوط.
1: انتهت العملية مزبوط. يعني مورينيو مثلا مؤثر، مش زي أربيلو بعد أنشيلوت، بدك واحد مؤثر حتى بيوم سيء في مدرب.
0: رح نشوف بنهاية الأمر يعقوب شحر واللي بيقرر في الموضوع، لأنه بنهاية الأمر هو اللي عينوه، هو اللي جابوه.
1: منشوف راح يصير، هذا هو الحال. أنا زاهي بدي أشكرك على هذا الحديث، تحياتي لك عزيزي زاهي،
0: إلى اللقاء بارك،
1: سلامات سلامات. نحن بهذا عزينا إلى ختام هذه الجولة من مجلتنا الرياضية، الشكر موصول للزملاء عاد ياسين وخاصة الزميلة ليان حاج في الهندسة والإنتاج، كنت أنا معكم نبيل سليمان، أشكركم على المتابعة، أرجو لكم يوما آمنا سعيدا وليلة حافلة بالأهداف في مباريات كرة القدم إن كانت محلية وإن كانت أوروبية. طبعا نحن نواكب النتائج أول بأول عبر برامجنا القادمة. أجمل تحية وإلى اللقاء.
2: الله يحمي لك إياه، صار شاب.
3: خلي لك أولادك، طبعا صار زلمة وبرتك كان عليه.
2: فيش أحلى منها، تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبيعتمدوا على حالهم.
3: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أن يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية.

0: لينيزو منين الصوت جاي؟
1: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: يكب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة، بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي.
3: يافا جينز.
4: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ، نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم أو فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.

0: فجرها علماء كل نوع نحف. أكبر وأفضل حملة للعرسان، 10 قطع كهربائية فاخرة وعليهن ماكينة إسبريسو هدية بس ب 14,990 شيكل. عبر الويز علماء كل نوع نحف بتشرفونا.
1: خذ حبة فصفصها كل اللي بيكب القشرة وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
3: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لاجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.
4: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديمياً وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
5: يا فاجينز يا فاجينز، أحسن لي يا فاجينز.
6: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال، كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات ب7 شواكل فقط، قهوة تستر تشويس 200 جرام ب29 شيكل و90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب19 شيكل و90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة، ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
7: الشمس دائما.
8: دخلك قولي لي، كيف ممكن نثبت انه الارض كرويه مش مسطحه؟
9: والله علم علمك.
8: طيب قديش احنا البشر بنستهلك اواعي بالسنه؟
9: شو بعرفني، علم علمك.
8: طب دخلك هاي الرموز اللي على المصاري لها معنى؟
9: سؤال حلو، والله علم علمك.
8: هي هي، كل شيء علم علمك علم علمك، فيش عندك جواب لاي شيء؟
9: كل الاسئله والاجوبه عنا بعلم علمك، برنامج ببسط العلوم كل احد من 7 للـ8 معي ابتهال حسن.
8: بس ذكريني شو اسم البرنامج؟
9: علم علمك.
10: هنا إذاعة الشمس
11: 101.98.1 FM.
10: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الرابعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. علمت إذاعة الشمس أن سكرتارية الجبهة تتجه للإعلان عن سمير أبو زيد رئيس مجلس عيلبون مرشحا في المكان الثاني بديلا لجعفر فرح، وذلك بعد نقاش في السكرتارية بحث في عدة مقترحات من بينها الدعوة لاجتماع المجلس العام. وأكدت مصادر في الجبهة أن النقاش لم يحسم بعد في ظل الدعوات لعقد المجلس العام. في تعليقه أكد محمد بركة على ضرورة الحفاظ على وحدة الجبهة وبقائها بيتاً

0: واحدا بهدف إسقاط اليمين وتعزيز مكانة الجماهير العربية وموقعها في الخريطة السياسية، مشددا على أن ذلك يشكل الشعار الأهم للحزب والجبهة. إلى ذلك قال محمد عواد عضو مجلس الجبهة متحدثا للزميل جاكي خوري إن الاحتجاج يأتي ضد قرار التصويت على اختيار مرشح خلفا لفرح، مؤكدا عدم دستورية قرار التصويت باعتبار أن فرح لم يسحب ترشحه رسميا، وإنما نقل عنه أنه قرر الانسحاب. وأكد عواد أن الجبهة المخولة لحسم الأمر هو الجهة المخولة عفوا لحسم الأمر هو مجلس الجبهة وليس سكرتارية الجبهة. يأتي ذلك بعد أن شهدت قاعة العودية في مدينة شفا عمر احتجاجات ومناوشات ونقاشات حادة بتزامن مع اجتماع سكرتارية الجبهة والحزب الشيوعي الذي يعقد لانتخاب مرشح الجبهة للمقعد الثاني خلفا لجعفر فرح. وأكد المحتجون على رفضهم لقرار فرح الانسحاب من الترشح وعلى حق الجمهور في اختيار ممثليه. وإلى ملف العنف والجريمة، أصيب شاب عشريني بجراح خطيرة وفتى في 13 من عمره بجراح متوسطة إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار في بلدة الفريديس. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصابين ثم نقلا إلى مستشفى هيل اليافي لاستكمال تلقي العلاج. زار السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي قرية ترموس عيا الفلسطينية قرب رام الله، حيث التقى عائلات فلسطينية من بينها فلسطينيون يحملون الجنسية الأمريكية. وقال هاكابي خلال الزيارة إنه لا توجد أي خطط إسرائيلية لإخلاء سكان غزة قسرا، وإنه لا يعرف أي جهة إسرائيلية أو أمريكية تؤيد التهجير القسري. وأضاف أن الجريمة هي جريمة والإرهاب هو إرهاب، ومن يرتكبه يجب أن يتحمل عواقب وخيمة على حد قوله. وإلى لبنان، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 5 أشخاص وإصابة 24 آخرين جراء غارات إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان وشرقه. وفي بيان، دنا حزب الله استمرار العدوان الإسرائيلي وتصعيد عمليات القصف والقتل وتدمير المنازل والقرى، محملا السلطات اللبنانية مسؤولية مواصلة المسار التفاوضي الذي وصفه بالعقيم، وداعيا إلى توحيد الموقف اللبناني في مواجهة العدوان.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: لا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء حارة نهارا ولطيفة مساء وليلا. أما درجات الحرارة لهذا المساء على النحو التالي: في القدس 17، الجليل الأعلى 19، طبرية 24، الناصرة 23، حيفا والساحل 23، يافا وتل أبيب 24، النقب 21، وأخيرا في إيلات 29 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
1: فجرها علامة كل نوع نحف، والآن اشتري شاشة ليد ضخمة ذكية 85 إنش شامل ستاند وتوصيل مجاني فقط ب 2990 شيكل، لا يصدق. عبر الويز علامة كل نوع نحف بتشرفونا.
2: خذ حبة فصفصها كل اللي بكب القشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.

0: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لاجهزه ابل خاضع لشروط الحمله.
1: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات بسبعة شواكل فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب 19 شيكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً. النجاح تنور فيكم.

0: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً، ومية بالمية نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
1: خذ حبة فصصها، كل اللبي كب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
3: يا فاجينز يا فاجينز، أحسن لي يا فاجينز.
4: الشمس دائما.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الخامسة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. علمت إذاعة الشمس أن سكرتارية الجبهة تتجه للإعلان عن سمير أبو زيد رئيس مجلس عيلبون مرشحا في المكان الثاني بديلا لجعفر فرح، وذلك بعد نقاش في السكرتارية بحث في عدة مقترحات من بينها الدعوة لاجتماع المجلس العام. وأكدت مصادر في الجبهة أن النقاش لم يحسم بعد في ظل دعوات لعقد المجلس العام. يأتي ذلك بعد أن شهدت قاعة العوادية في مدينة شفا عمر احتجاجات ومناوشات ونقاشات حادة بالتزامن مع اجتماع سكرتارية الجبهة والحزب الشيوعي الذي يعقد الانتخاب مرشح الجبهة للمقعد الثاني خلفا لفرح بعد الإعلان يوم أمس عن سحب ترشيحه. وأكد المحتجون على رفضهم لقرار فرح الانسحاب من الترشح وعلى حق الجمهور في اختيار ممثليه. في ملف العنف والجريمة أصيب شاب عشريني بجراح خطيرة وفتى في 13 من عمره بجراح وصفت بالمتوسطة إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار وقعت في بلدة الفريديس. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصابين ثم نقلا إلى مستشفى هيل اليافي لاستكمال تلقي العلاج. وإلى الضفة الغربية، زار السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي قرية ترمس عيا الفلسطينية قرب رام الله، حيث التقى عائلات فلسطينية من بينها فلسطينيون يحملون الجنسية الأمريكية عفوا. وقال هاكابي خلال الزيارة إنه لا توجد أي خطط إسرائيلية لإخلاء سكان غزة قسرا، وإنه لا يعرف أي جهة إسرائيلية أو أمريكية تؤيد التهجير القسري. وأضاف هاكابي أن الجريمة هي جريمة والإرهاب هو إرهاب، ومن يرتكبه يجب أن يتحمل عواقب وخيمة على حد قوله. وإلى لبنان، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء 5 أشخاص وإصابة 24 آخرين جراء غارات إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان وشرقه. وفي بيان أدنى حزب الله استمرار العدوان الإسرائيلي وتصعيد عمليات القصف والقتل وتدمير المنازل والقرى، محملا السلطات اللبنانية مسؤولية مواصلة المسار التفاوضي الذي وصفه بالعقيم وداعيا إلى توحيد الموقف اللبناني في مواجهة العدوان.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: لا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء حارة نهارا ولطيفة مساء وليلا. أما درجات الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس 17، الجليل الأعلى 19، طبرية 24، الناصرة حيفا والساحل 23، يافا وتلأبيب 24، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 29 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة ونلتقي مجددا في برنامج من موقع الحدث. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات في هذا العدد من برنامج من موقع الحدث، حيث نطل عليكم بأبرز الأخبار والتقارير المحلية والدولية. في هذه الساعة الإذاعية الأسبوعية نستضيف

عالمية. نبدأ بانسحاب جعفر فرح من الترشح للمقعد الثاني في قائمة الجبهة وما فتحه القرار من أسئلة تتجاوز مصير مرشح واحد. كيف تتعامل الأحزاب السياسية مع شبهات التحرش؟ وأين يقع الخط الفاصل بين المسؤولية الأخلاقية والمسؤولية القانونية والحسابات السياسية وبين حماية النساء واحترام قرينة البراءة؟ تجد الجبهة نفسها أمام اختبار يتجاوز المقعد الثاني. ومن داخل الحزب إلى المجتمع الأوسع، نبدأ العام الدراسي الجديد بأرقام تكشف حجم الحضور العربي الكبير في جهاز التعليم الإسرائيلي، لكن خلف هذه الأرقام واقع أثقل يرافق الطلاب والمعلمين إلى داخل الصفوف. الجريمة والعنف اللذان لا يتوقفان عند بوابة المدرسة. ومن المدرسة إلى الملعب السياسي، وما الاثنين والثلاثاء المقبلان يقتربان بوصفهما لحظة حاسمة في رسم الخريطة الانتخابية قبل أكتوبر، وفي قلب النقاش سؤال الشراكة العربية اليهودية بعد انضمام سيجالوفيتش إلى القائمة العربية الموحدة. وفي اليوم المباشر، أزمة مياه في الجنوب كشفت هشاشة الاعتماد على محطات التحلية، وفي الضفة الغربية تحولت وحدة آثار صغيرة إلى جهاز واسع الصلاحيات، بما يثير أسئلة حول الدور الذي تؤديه الآثار في ترسيخ وقائع سياسية على الأرض. ونختم هذا العدد باقتصاد يومي وعالمي. تركيبة سعر الوقود التي تخفي أكثر مما تظهر، ووعود ترامب بنفط فنزويلا بين التسويق والحقيقة، وإشارة من أسواق المال العالمية تقول إن الديون الحكومية لم تعد رخيصة كما كانت. أهلا بكم في برنامج من موقع الحدث، معي أنا زهرة سعيد. نبدأ التفاصيل. نبدأ من التقرير الأول حول شبهة التحرش، ونحن نقول شبهة وليس إدانة بمعنى المسار القانوني إلى في الجبهة، وأين يقف الأخلاق والقانون والسياسة.

انسحاب جعفر فرح من ترشحه للمقعد الثاني في قائمة الجبهة أعاد إلى الواجهة سؤالاً يتجاوز مصير مرشح بعينه. كيف تتعامل الأحزاب السياسية مع شبهات التحرش؟ وأين يقع الخط الفاصل بين المسؤولية الأخلاقية والمسؤولية القانونية والحسابات السياسية؟ فرح أعلن انسحابه بعد إثارة شبهات تتعلق بالتحرش، لكن الانسحاب لا يعني إدانة قانونية، كما أن إثارة الشبهة لا تعني ثبوت ارتكاب مخالفة أو جريمة. في المقابل، لقضايا التحرش خصوصية مختلفة، خصوصاً بالنسبة إلى النساء، في ظل ما يرافقها من خوف من الوصمة وعدم التصديق واختلال موازين القوة. لذلك لا يمكن اختزال المسؤولية السياسية في انتظار حكم قضائي فقط. لكن السؤال المقابل حاضر أيضاً، كيف يمكن التعامل بجدية مع شبهات التحرش وحماية النساء من دون أن تتحول الشبهة إلى إدانة ومن دون المساس بحق الشخص في الدفاع عن نفسه؟ القضية لم تبقى محصورة في قرار فرح، ففي قاعة العودية في شفا عمر شهد اجتماع سكرتارية الجبهة والحزب الشيوعي احتجاجات ومناوشات ونقاشات حادة وسط اعتراضات على انسحاب فرح وتمسك بحق الجمهور في اختيار ممثليه. وعلمت إذاعة الشمس أن سكرتارية الجبهة تتجه إلى طرح اسم سمير أبو زيد رئيس مجلس عيلبون للمقعد الثاني، لكن القرار لم يحسم بعد وسط دعوات لعقد المجلس العام. وهنا يبرز سؤال سياسي آخر، هل الأزمة تدور فقط حول كيفية التعامل مع شبهات التحرش، أم أنها تكشف أيضاً عن خلافات أعمق حول آلية اتخاذ القرار داخل الجبهة؟ بل هل يمكن أن تتقاطع القضية الأخلاقية مع صراعات

0: أو تصفية حسابات سياسية داخلية. لا يمكن الجزم بذلك دون أدلة، لكن ما حدث اليوم يجعل السؤال حاضراً. في النهاية تجد الجبهة نفسها أمام اختبار يتجاوز المقعد الثاني، كيف توازن بين حماية النساء واحترام قرينة البراءة والمسؤولية الأخلاقية وحق الجمهور في اختيار ممثليه دون أن تبتلع الحسابات السياسية القضية الأساسية. إذن هذا هو التقرير الأول لهذا العدد من برنامج من موقع الحدث، يعني قضية لطالما تناولناها في إطار برامجنا من زوايا عديدة، ونحن نتحدث حتى الآن عن شبهات والكثير من الأسئلة أثيرت يعني في هذه القضية. وبالفعل نتساءل أين يقع الخط الفاصل بين المسؤولية الأخلاقية، المسؤولية القانونية، وأيضا الحسابات السياسية. الآن ننتقل إلى التقرير الثاني، أرقام التعليم العربي. مع انطلاق العام الدراسي، أكثر من نصف مليون طالب وطالبة من المجتمع العربي يعودون إلى مقاعد الدراسة في جهاز تعليمي يضم أكثر من 1070 مؤسسة تربوية غير يهودية ونحو 50,000 معلم ومعلمة. أرقام بالفعل تعكس حجم كبير، لكن السؤال هل تعكس أيضاً جودة وفرص متكافئة؟ دعونا نستمع إلى التقرير التالي حول نسبة العرب في جهاز التربية والتعليم الإسرائيلي.
1: مع بداية العام الدراسي تنشر وزارة التربية معطيات حول جهاز التعليم في المجتمع العربي، وتظهر الأرقام حجم الحضور الكبير للطلاب العرب بمختلف طوائفهم في المنظومة التعليمية، ويبلغ عدد الطلاب في جهاز التعليم في إسرائيل نحو 2,611,000 طالب وطالبة، بينهم أكثر من نصف مليون طالب وطالبة من المجتمع العربي، بضمنهم 147,000 في المدارس البدوية ونحو 40,000 في المدارس الدرزية. أما الطلاب الذين يلتحقون بالصف الأول سنوياً فيبلغ عددهم نحو 180,000، بينهم نحو 26,930 طالباً وطالبة من المجتمع العربي، و 11,750 من المجتمع البدوي، ونحو 2,750 طالباً وطالبة من المجتمعين الدرزي والشركسي. وتشير المعطيات إلى أن عدد المؤسسات التربوية في إسرائيل يصل إلى نحو 5,957 مؤسسة، بينها 1,074 مؤسسة في المجتمع غير اليهودي. وفي جهاز التدريس يعمل نحو 260,000 موظف وموظفة، بينهم 228,000 معلم ومعلمة، فيما يبلغ عدد المعلمين والمعلمات في المجتمع غير اليهودي نحو 49,800. هذه الأرقام تعكس حجم جهاز التعليم في المجتمع العربي بمختلف طوائفه، مع انطلاق عام دراسي جديد يحمل معه تحديات تتعلق بجودة التعليم وتوفير الموارد وضمان تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

إذن هذا فيما يتعلق بالأرقام وحجم الطلاب العرب في جهاز التربية والتعليم الإسرائيلي مع انطلاق العام الدراسي الجديد. الآن سنبقى في الملف التعليمي، لكن سننتقل من الأرقام إلى الواقع الأثقل. عودة الطلاب إلى المدارس لا تعني بالضرورة عودة إلى الأمان. في كثير من البلدات العربية يدخل طلاب الصفوف وهم يحملون معهم مشاهد العنف وخسارة الأقارب أو حتى الأهل وتجارب الخوف. وثيقة حديثة تحذر من أن الجريمة لا تتوقف عند بوابة المدرسة، وأن الكلفة على التعليم والنفسية أعمق مما تعترف به السياسات الرسمية.

0: نستمع إلى التقرير التالي حول عودة الطلاب والشعور بالأمان داخل المدارس.
1: مع عودة مئات آلاف الطلاب في المجتمع العربي إلى مقاعد الدراسة، لا تبدأ السنة الدراسية الجديدة من بوابة المدرسة فقط، بل تحمل معها واقعاً ثقيلاً من الجريمة والعنف الذي يرافق الطلاب والمعلمين حتى داخل الصفوف. في كثير من البلدات العربية يعود طلاب إلى مدارسهم بعد عام شهدوا خلاله إطلاق نار، أو فقدوا قريباً، أو أصيب أحد أفراد عائلاتهم، أو عاشوا تحت تهديد مستمر، وبعضهم يحمل معه إلى الصف مشاهد وتجارب يصعب تجاوزها، فيما قد يختار آخرون الغياب عن المدرسة أو يواجهون صعوبة في التركيز والتفاعل والتحصيل الدراسي. وثيقة أعدها مركز إيلاف لتعزيز الأمن في المجتمع العربي تحذر من أن الجريمة لا تتوقف عند بوابة المدرسة، وإنما تؤثر في الحضور والتركيز والحالة النفسية والاجتماعية للطلاب، وقد تؤدي إلى تراجع التحصيل الدراسي وتعميق ظاهرة التسرب الخفي، فضلا عن تراجع الشعور بالأمان والثقة بالمؤسسات. المشكلة لا تقتصر على الطلاب، فالمعلمون والمديرون والمستشارون والأخصائيون النفسيون يعيشونهم أيضاً في البلدات نفسها، وقد يكونون عرضة للجريمة أو يفقدون أشخاصاً قريبين منهم، وفي الوقت ذاته يطلب منهم مساعدة الطلاب والحفاظ على انتظام العملية التعليمية. وتشير معطيات المركز إلى مقتل 147 شخصاً في المجتمع العربي خلال النصف الأول من عام 2026، بينهم 9 قاصرين مقارنة ب 131 قتيلاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما قتل 71 طفلاً وشاباً دون سن 18 بين عامين 2019 و2024. المركز يقول إن المشكلة الأساسية هي غياب سياسة شاملة ومنظمة لرصد الطلاب والعاملين المتضررين من الجريمة ومتابعتهم، وغياب قاعدة بيانات حكومية تظهر عدد الأطفال الذين فقدوا أقارب أو أصيبوا أو شهدوا جرائم أو يعيشون تحت تهديد. أما وزارة التربية والتعليم فتقول إن حماية الطلاب والطاقم التعليمي وتعزيز قدرتهم على مواجهة العنف أصبحت هدفاً مركزياً، وتشير إلى خطة دوائر الصمود التي يفترض أن توفر دعماً ومرافقة للطلاب والطاقم المتضررين. لكن السؤال الذي يرافق بداية العام الدراسي يبقى: كيف يمكن لطفل شهد جريمة أو فقد شخصا عزيزا أو يعيش تحت تهديد أن يدخل الصف في صباح اليوم التالي ويتصرف وكأن شيئا لم يحدث؟
0: إذن تقرير بصوت الزميلة ابتهال حسن حول يعني عودة الطلاب إلى المدارس، لكن ماذا عن الشعور بالأمان، خاصة وأن الطلاب يعني يدخلون الصفوف وهم يحملون معهم كل ثقل الخسارة، خسارة الأقارب والأصدقاء وتجارب الخوف وأيضا مشاهد العنف. الآن نخرج إلى فاصل إعلاني قصير، ومن ثم نتابع في ملفات برنامج من موقع الحدث.
2: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي.
3: يافا جينز
4: فجر علماء كل نوع نحف، والآن حواسيب نقالة ديل لينوفو وغيرها بأسعار ممنوع ذكرها. انتوا بس وصلوا على علماء كل نوع نحف ومش راح تصدقوا الأسعار، عبر الويز علماء كل نوع نحف بتشرفونا.
5: خد حبي فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
7: الله يحمي لك إياهن، كبروا بسرعة.
8: خلي لك أولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بيهدوا ولا دقيقة.
7: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراقدوا حواليكم.
8: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة، بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، ونحن نواصل في برنامج من موقع الحدث هذه الساعة الإذاعية الأسبوعية التي تلخص أبرز الملفات والقضايا التي تابعناها على مدار الأسبوع في إطار برامجنا هنا في إذاعة الشمس. الآن ننتقل من المدرسة والملف التعليمي إلى الملعب السياسي. يوم الاثنين والثلاثاء المقبلان 7 و8 من أيلول هما من أكثر الأيام حسما في المسار الانتخابي قبل أكتوبر. خلالهما يجب على كل حزب أن يحسم تحالفاته وقائمته ومرشحيه. بعد 8 سبتمبر تغلق الأبواب ولا تراجع. ما الذي نعرفه حتى الآن عن شكل السباق؟ دعونا نستمع إلى التقرير التالي حول هذان اليومان. تدخل الانتخابات الإسرائيلية للكنيست 26 هذا الأسبوع محطة حاسمة مع بدء تقديم القوائم يوم الاثنين 7 من أيلول وإغلاق باب التقديم مساء الثلاثاء 8 من أيلول. من أين تأتي أهمية هذين اليومين؟ الأحزاب مطالبة خلال يومي الاثنين والثلاثاء بحسم شكل خوضها الانتخابات. من يتحالف مع من؟ من يخوض السباق منفردا؟ ومن هم المرشحون وترتيبهم على القوائم؟ وبعد إغلاق باب التقديم تصبح الخريطة السياسية للانتخابات أكثر وضوحاً، وتبدأ لجنة الانتخابات المركزية بفحص القوائم والمصادقة عليها. في معسكر اليمين تدور معركة لمنع ضياع الأصوات، خصوصاً أن نسبة الحسم تبلغ 3.25%، ولذلك تسعى أحزاب يمينية صغيرة إلى التحالف، فيما يحاول بنيامين نتنياهو ضمان ألا تسقط أصوات من معسكره خارج الكنيست بسبب عدم تجاوز النسبة المطلوبة. وفي معسكر المعارضة تتواصل الاتصالات بين قوى مختلفة، من بينها نفتالي بنت ويائير لابيد وجادي أيزنكوت وأفيكتور ليبرمان، في محاولة لتحديد شكل المنافسة على حكومة ما بعد نتنياهو. أما في الساحة الحزبية العربية فقد حسم أحد أبرز الملفات، الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير يخوضون الانتخابات ضمن قائمة مشتركة ثلاثية، بينما تخوض القائمة العربية الموحدة الانتخابات منفردة بقيادة منصور عباس مع انضمام عضو الكنيست ونائب وزير الأمن الداخلي السابق يؤاف سيجالوفيتش إليها. في خطوة غير مسبوقة يجمع المراقبون أنها قد تكون ذات تأثير كبير. وهنا تكتسب نسبة الحسم أهمية إضافية، خصوصا بالنسبة للأحزاب الصغيرة، فالأصوات التي تحصل عليها قائمة ولا تتجاوز 3.25% لا تتحول إلى مقاعد. لذلك فإن شكل التحالفات العربية وحتى إمكانية توقيع اتفاق فائض أصوات بين القائمتين قد يكون له تأثير مباشر على عدد المقاعد التي ستصل إليها الأحزاب العربية. باختصار، يوم 7 و8 من أيلول لا يتعلقان فقط بتسليم أوراق المرشحين، فخلالهما تحسم التحالفات والقوائم التي ستدخل المعركة الانتخابية، وبالتالي ترسم إلى حد كبير الخريطة التي سيواجه الناخبون على أساسها الانتخابات في 27 من تشرين الأول المقبل. إذن هذا تقرير فيما يتعلق بيومي 7 و8 من أيلول، يوم إغلاق

0: الأبواب، بمعنى يعني كل حزب يجب أن يحسم مع من يتحالف، قائمته، ترتيب المرشحين. وبعد الثامن من سبتمبر بالفعل لا يوجد أي تراجع، ولذلك يوصف يعني هذا اليوم أو هذين اليومين بالحاسمين. الآن سنبقى في الشؤون الحزبية، لكن تحديدا في الساحة السياسية العربية، تحالف غير مسبوق أثار نقاشا واسعا، دخول يوآف سيغالوفيتش إلى القائمة العربية الموحدة يطرح أسئلة تتجاوز حسابات الأصوات، ما حدود الشراكة السياسية بين العرب واليهود، وهل هي أداة للتأثير أم تنازل عن الهوية؟ دعونا نستمع إلى التقرير التالي.
1: هذه خطوة تنسجم مع المسار العام للقائمة العربية الموحدة، مسار الشراكة والتأثير، وإحنا خضنا هذه التجربة في المرة القادمة عندما كنا شركاء في ائتلاف وحكومة، وطبيعي جدا أن تكون خطوة مشابهة مع شخص اللي عرف بمهنيته العالية في مكافحة العنف والجريمة.
2: זה מהלך שאמור לשבור את הקווים, קווים שאני לא חושב שהם נכונים, זה קווים שאומרים שאי אפשר להיות בפעילות פוליטית משותפת עם מפלגה ערבית, אני לא מסכים לזה. אני חושב שהעתיד של מדינת ישראל הוא שיתוף פעולה.
3: اعلان التحالف هذا الاسبوع بين يوآف سيغالوفيتش والقائمة العربية الموحدة اثار نقاشا واسعا في الساحة السياسية العربية، كما حظي باهتمام كبير في الاعلام الاسرائيلي. النقاش لم يقتصر على دخول شخصية يهودية الى قائمة عربية، بل امتد الى طبيعة الشراكة العربية اليهودية والى قدرة الموحدة على زيادة تمثيلها البرلماني والتأثير في تشكيل الحكومة المقبلة. وفي مقابلة مع إذاعة الجيش، تحدث المدير العام لإذاعة الشمس سهيل كرام عن أهمية هذه الخطوة وعن رؤيته للشراكة بين المجتمعين العربي واليهودي.
4: أنا خشف شزوع خلطة استراتيجية أخين خونا شنعستها بتكوفة أخونا. أنا خشف لأور ما شكوريخ شعب خفراء إسرائيلية بخلال. نحن إملو هي الصعد هذا، الجدول هذا، أنا كوري لزي. היציאה מחוץ לקופסה, החשיבה השונה, אמונה בחיים משותפים, האמונה שיש מקום לחיים אחרים במדינה הזאת, האמונה שלי שהייתה כל השנים שאנחנו חיים במדינה שנקראת גן עדן ברגע הופכת להיות גיהנום. אנחנו יכולים להפוך את המדינה הזאת לגן עדן, אבל ביחד.
3: לכן התחלוף אثار في المقابل انتقادات من القائمة المشتركة، خصوصا بسبب مواقف سيغالوفيتش السياسية وتمسكه بهويته الصهيونية وتعريف إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية. كما أعادت الخطوة إلى الواجهة الخلافات بين الأحزاب العربية بشأن تشكيل قائمة مشتركة وحدود الشراكة السياسية مع أحزاب وشخصيات يهودية.
5: ليس لديه ادعاء موضوعي أو عقلاني يمكن أن يبرر بأنه فضل أن ينضم إلى قائد صهيوني متمسك بأفكاره الصهيونية وبعدائه لأبناء شعبنا ولقضيتنا الفلسطينية ولشعبنا الفلسطيني، بدلا من أن يكون بين صفوف شعبه وأهله.
3: في الموحدة يدافعون عن التحالف وعن نهج القائمة القائم على التأثير والشراكة السياسية. النائب وليد الهواشلي رد على انتقادات المشتركة واتهمها بتوزيع شهادات الوطنية، ودفع عن خيارات الموحدة وما قدمته للمجتمع العربي.
6: يبدو أن النوايا ليست بصادقة من طرف القائمة المشتركة، القائمة الثلاثية. قلنا بشكل واضح أن عليهم أن يسمعوا لحديث الناس ولتوجهات الناس.
3: لكن بالنسبة لكرامة، القضية تتجاوز الحسابات الانتخابية والخلافات بين الأحزاب.
4: خشبين شاتساعد زي رك صريخ لفوخ في اللي شنوت سل عربيم لو אני חושב יהודים צריכים לראות את הצעד הזה ואת הכוח של הצעד הזה.
7: אתה חושב שזה יביא מצביעים יהודים למפלגת רע"מ?
4: בטח, ואני קורא לסגלוביץ' ולמנסור עבאס שיסתובבו גם בפריפריות היהודיות, גם במרכז תל אביב, שיציעו את השותפות הזאת ויראו שיש דרך אחרת.
3: ויודיף קרם, אן الحديث عن الشراكة لا يتعلق فقط بالانتخابات أو بالمقاعد البرلمانية، وإنما بواقع مشترك يفرض برأيه البحث عن صيغة جديدة للعلاقة بين العرب واليهود.
4: אנחנו צריכים למצוא את הדרך ואת החיים המשותפים ולמצוא את הנוסחה שתתאים לשני עמים. הערבים בישראל הוכיחו במשך ה-80 שנים האחרונות שהם חלק והם רוצים להיות חלק, ומי שדחף אותם החוצה ודחק אותם החוצה זה חוק הלאום, חוק קמינץ, זה חוקים שהממשלות האחרונות הוציאו לאור, כן. שבאמת לא רק מפריעות להמשך החיים המשותפים, אלא

0: שמים סוס ורוחבו, וזה לא יכול להמשיך ככה.
1: إذن هذا فيما يتعلق بالساحة السياسية العربية وهذا التحالف غير المسبوق بالفعل بين القائمة العربية الموحدة برئاسة دكتور منصور عباس ويؤاف سيغالوفيتش. إذن الآن ننتقل إلى تقرير آخر، إلى أزمة يومية طالت البيوت مباشرة، خلل في عدد من محطات تحلية مياه البحر أدى إلى تراجع ضغط المياه وانقطاعات في بلدات ومدن الجنوب. هذه الأزمة تكشف حجم الاعتماد على التحلية كمصدر رئيسي للمياه وهشاشة هذا الاعتماد حين تتوقف المنشآت. دعونا نستمع إلى التقرير التالي.
2: في جنوب البلاد بدأت أزمة المياه من البحر ووصلت إلى البيوت. خلل في عدد من منشآت تحلية مياه البحر أدى إلى تراجع كمية المياه التي تدخل إلى شبكة التزويد، ما تسبب في انخفاض ضغط المياه وفي بعض المناطق أدى إلى انقطاعات مؤقتة. المشكلة ظهرت بشكل واضح في عدد من بلدات ومدن الجنوب. السكان فتحوا الصنابير لكن المياه لم تصل كما المعتاد أو وصلت بضغط ضعيف. السبب يعود إلى خلل في عمل منشآت التحلية التي توفر جزءا كبيرا من احتياجات إسرائيل من مياه الشرب، ومع توقف غالبية المنشآت اضطرت الجهات المسؤولة إلى الاعتماد أكثر على مصادر مياه أخرى. في هذه الأثناء تعمل شركة ماكورت وسلطة المياه على تقليل تأثير الأزمة من خلال ضخ المياه من مصادر بديلة، كما جرى تقليل استخدام المياه في بعض المجالات وخاصة الزراعة وري الحدائق والمساحات العامة. وفي منشآت التحلية يجري العمل على معالجة الخلل وتنظيف أنظمة التحلية وفحصها تمهيداً لإعادتها إلى العمل بشكل تدريجياً. وتقول الجهات المسؤولة إن تزويد المنازل بالمياه مستمر وإن الجهود تتركز حالياً على إعادة ضغط المياه ومعالجة المناطق التي تعاني من الانقطاع.
1: إذن تقرير بصوت الزميلة أسيل كبهة حول أزمة المياه في جنوب البلاد، ملف كنا قد تابعناه خلال الأيام الماضية. الآن نخرج إلى فاصل إعلاني قصير ومن ثم نتابع في ملفات برنامج من موقع الحدث.
3: اي بليس ماك تريند ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
4: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري دي في ام بجامعة القدس ابو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملاً لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.

0: هدول اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان انتي ما تستني.
3: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
4: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر.
5: طبعا ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
6: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل.
7: لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة، الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان، 1-800-36-36-55.

0: أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، ونحن نواصل في ملفات برنامج من موقع الحدث. هذه الساعة الإذاعية الأسبوعية التي نلخص فيها لكم أهم وأبرز الملفات التي تناولناها في إطار برامجنا خلال الأيام الماضية. الآن ننتقل من جنوب البلاد وأزمة المياه إلى الضفة الغربية. وحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية تحولت في سنوات قليلة من جهاز صغير إلى منظومة بميزانية قفزت من 14 مليون إلى 124 مليون شيكل. السؤال الذي يطرحه المنتقدون والمراقبون: هل تحمل آثار أم تخلق وقائع على الأرض قبل الانتخابات؟ دعونا نستمع إلى التقرير التالي بصوت الزميل نبيل سلامي.
1: هل تستخدم الآثار لفرض الضم في الضفة الغربية؟ في الضفة الغربية قد لا تكون الآثار مجرد شواهد على الماضي، بل أداة لصناعة واقع جديد. خلال السنوات الأخيرة تحولت وحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية من جهاز صغير لمراقبة المواقع والحفريات إلى جهاز واسع الصلاحيات والميزانيات. ميزانيتها قفزت من نحو 14 مليون شيكل عام 2019 إلى نحو 124 مليونا اليوم، فيما ارتفع عدد موظفيها من 10 إلى نحو 60. وبالتوازي تتوسع مشاريع تطوير المواقع الأثرية، طرق ومراكز زوار وحفريات ومواقع سياحية في أنحاء الضفة الغربية. لكن التطور الأبرز هو امتداد نشاط الوحدة إلى مناطق باء، حيث بدأت باتخاذ إجراءات ضد فلسطينيين بحجة حماية المواقع الأثرية، بينها مصادرة معدات هندسية. وفي مناطق أخرى يتم تجهيز مشاريع لتطوير مواقع أثرية تقع خارج السيطرة الإسرائيلية المباشرة، مثل جبل عبال في نابلس وبرك سليمان قرب بيت لحم. وزارة التراث الإسرائيلية تقول إن الهدف هو حماية التراث وتطوير المواقع، لكن منظمات إسرائيلية معنية بالآثار وحقوق الفلسطينيين تقول إن هذه السياسة تعزز السيطرة على الأرض وتدفع باتجاه الضم. والأهم أن مسؤولا في وزارة التراث أعلن أن العمل يجري الآن قبل الانتخابات من أجل خلق أكبر عدد ممكن من وقائع على الأرض. فهل تتحول مزاعم حماية الآثار إلى وسيلة للسيطرة على الأرض؟ وهل يمكن أن يصبح الضم واقعا عمليا قبل أن يعلن رسميا؟
0: إذن هذا تقرير بصوت الزميل نبيل سلامي حول وحدة الآثار في الضفة الغربية. هي وحدة كانت صغيرة في الإدارة المدنية الإسرائيلية، لكنها بالفعل يعني خلال سنوات قليلة تحولت إلى منظومة بميزانيات يعني كبيرة جدا. ميزانية كانت 14 مليون ل 124 مليون. والسؤال الذي يطرح: هل هي بالفعل تحمي الآثار كما تدعي، أم أنها تريد خلق وقائع وتثبيت واقع جديد على الأرض قبل الانتخابات؟ الآن ننتقل إلى ملف آخر، من الأرض إلى المضخة. في أول كل شهر يتساءل الإسرائيليون لماذا يرتفع سعر الوقود دائما أسرع مما ينخفض. الإجابة تكمن بالفعل في تركيبة السعر، أكثر من 60% منها ضرائب حكومية ثابتة. إذن مرة أخرى سعر الوقود يتركب

0: من أكثر من 60% من الضرائب الحكومية. هذا التقرير سيشرح المعادلة الكاملة بصوت الزميلة ابتهال حسن.
1: في أول كل شهر يتابع الإسرائيليون رقماً واحداً باهتمام سعر لتر الوقود، لكن قليلين يعرفون كيف يحسب هذا الرقم ومن يقرره وأين يذهب كل شاكل يدفعونه عند المضخة. سعر الوقود في إسرائيل ليس قرار السوق ولا قرار شركات الوقود، بل هو سعر يحدده مكتب وقود المخازن في وزارة الطاقة مرة واحدة في الشهر. المعادلة تبدأ من السعر العالمي لنفط خام برنت، وتضاف إليه تكاليف الشحن والتكرير والتوزيع، ثم تضاف فوقه الضرائب والرسوم التي تشكل الجزء الأكبر من السعر النهائي. وهنا يكمن ما يدهش كثيرين، أكثر من 60% من سعر لتر الوقود في إسرائيل هو ضرائب ورسوم حكومية، فكل لتر بنزين يشتريه المواطن هو بغالبيته ضريبة بلو، وهو المصطلح العبري للضريبة الخاصة على الوقود، يضاف إليها ضريبة القيمة المضافة البالغة 17%. وبذلك يصبح الوقود في إسرائيل من بين الأعلى في الشرق الأوسط، رغم أن سعر النفط الخام العالمي قد يكون منخفضا نسبيا. العامل الآخر الذي يؤثر بشكل مباشر هو سعر صرف الدولار مقابل الشاكل، لأن النفط يشترى بالدولار عالميا، فإن أي تراجع في قيمة الشاكل يرفع تلقائيا تكلفة الاستيراد حتى لو بقي سعر النفط الخام ثابتا. وفي الأشهر الأخيرة جمع أسعار الوقود الإسرائيلية ضغوطاً متعددة في آن واحد. توترات هرمز رفعت سعر النفط الخام، فيما بقيت الضرائب ثابتة لا تتراجع مع هبوط الأسعار العالمية. النتيجة التي يشعر بها السائق في نهاية الشهر سعر لا يعكس دائماً انخفاض أسعار النفط عالمياً ويرتفع بسرعة أكبر مما ينخفض.
0: إذن تقرير بصوت الزميلة ابتهال حسن حول تركيبة سعر الوقود. لمن لا يعلم الآن بات يعلم بأنه أكثر من 60% من تركيبة سعر الوقود هي ضرائب حكومية ثابتة. الآن ننتقل إلى الملف النفطي الدولي. وعود كبيرة واختبار أكبر. ترامب يعلن عن اتفاق للسيطرة على نفط فنزويلا. تصرفت وسائل الإعلام كأن ثورة طاقة وشيكة، لكن قراءة الأرقام الجيولوجية والاقتصادية تقول قصة مختلفة. النفط موجود لكن استخراجه هي معضلة بحد ذاتها. إذن وعد ترامب بنفط فنزويلا بين التسويق والحقيقة بصوت الزميلة أسيل فرحات. دعونا نستمع إلى التقرير التالي.
2: حين أعلن ترامب عن اتفاق مع فنزويلا للسيطرة على نفطها، تصرفت وسائل الإعلام كأن العالم على أعتاب ثورة في أسواق الطاقة، لكن عند التمحيص الصورة أكثر تعقيدا وأقل إثارة مما يبدو. فنزويلا تمتلك أكبر احتياطي نفطي مثبت في العالم، قرابة 300 مليار برميل، لكنها تنتج اليوم 1,200,000 برميل يوميا فقط، مقارنة بثلاثة ملايين ونصف في ذروتها عام 1998. السبب ليس غياب النفط بل طبيعته، معظمه نفط ثقيل جدا، وتكلفة استخراجه ومعالجته ونقله أعلى بكثير من النفط الخليجي. هذا ليس رأيا بل حقيقة جيولوجية لا جدال فيها. وهنا يكمن أول اختبار نقدي لوعود ترامب. الاتفاق مع الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز لا يضيف برميلا واحدا جديدا للسوق الأمريكية قبل سنوات حتى بأفضل التقديرات. بلومبرغ إيكونومكس تشكك في أن شركات النفط ستتحمس للاستثمار أصلا نظرا إلى المخاطر السياسية والتاريخ المتقلب لفنزويلا مع رأس المال الأجنبي. وهذا التشكيك له ما يسنده. شركات كبرى كإكسون موبيل وكونوكو فيليبس دفعت أثمان تأميمات شافيز في الماضي. وما يستحق الوضوح، الاتفاق لا يعني سيطرة أمريكا على النفط بالمعنى الحرفي، بل هو امتياز استثماري تقليدي تبقى فيه ملكية الباطن للدولة الفنزويلية. امتلاك نفط فنزويلا عنوان تسويقي لترامب، لكن القانون الفنزويلي لا يسمح بأكثر من نسبة من الإنتاج مقابل الاستثمار. خلاصة ما تقوله البيانات الفعلية، النفط الفنزويلي أداة جيوسياسية أكثر منه حلا فوريا لأزمة الطاقة. الوعود كبيرة والجدول الزمني طويل والمستثمرون حذرون والنفط نفسه صعب.
0: إذن هذا التقرير بصوت الزميلة سيل فرحات حول وعود ترامب بنفط فنزويلا ما بين التسويق والحقيقة. الآن نختم بتقرير في يعني الملف الاقتصادي، لكن نختم بإشارة من أسواق المال العالمية التي لا تقرأ فيها العناوين لكنها تقلق الاقتصاديين أكثر من أي تصريح سياسي. عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل في أمريكا واليابان وبريطانيا أيضا ترتفع إلى مستويات لم تشهد لها السنوات الأخيرة، والرسالة التي ترسلها هذه الأسواق العالمية طبعا واضحة، ديون الدول لم تعد رخيصة كما كانت. دعونا نستمع إلى هذا التقرير حول ارتفاع عوائد السندات، إشارة لا تقرأ في العناوين.
2: ثمة إشارة في أسواق المال لا تحتل عناوين الصحف عادة، لكنها تقلق الاقتصاديين أكثر من أي بيان سياسي. ارتفاع عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل في أكبر اقتصادات العالم. السند الحكومي لثلاثين عاماً في الولايات المتحدة يتداول اليوم عند عوائد تقترب من 5%، وهو مستوى لم يشهده العالم منذ أزمة العام 2008 الاقتصادية. في اليابان ارتفع عائد السند لأربعين عاماً إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود، مما دفع وزير المالية الياباني إلى التحذير من حالة طوارئ مالية. وفي بريطانيا تخطى عائد السند الثلاثيني 5.25%، أعلى مستوياته منذ عام 1998. ما الذي يعنيه ارتفاع هذه العوائد؟ ببساطة، الأسواق لم تعد مقتنعة بأن الحكومات قادرة على الوفاء بديونها دون ثمن باهظ. حين يرتفع العائد يرتفع معه ثمن الاقتراض، وهذا الأمر يضغط على الميزانيات الحكومية المثقلة أصلا بنفقات الحروب والتعافي من جائحة كوفيد وتمويل التحول الطاقوي. وتكمن المعضلة الحقيقية في التضارب. البنوك المركزية تريد خفض الفائدة لتنشيط الاقتصاد، لكن الأسواق ترفع عوائد السندات الطويلة لأنها تخشى التضخم والديون المتراكمة. بمعنى أن البنك المركزي يخفض الفائدة قصيرة الأمد فيما يرفع السوق الفائدة طويلة الأمد، وهذا ما يسميه الاقتصاديون تسطح المنحنى المقلوب، وهو تاريخيا أمر كان مقدمة للركود في 5 مرات من أصل 6 منذ 50ليات القرن الماضي. هل هذا يعني أزمة وشيكة؟ ليس بالضرورة، لكن التحذيرات تتكاثر. صندوق النقد الدولي حذر من أن الديون السيادية العالمية ستتجاوز 100 تريليون دولار هذا العام، ورفعت وكالة موديز نبرة تحذيراتها للمرة الثالثة خلال عام بشأن استدامة الدين الأمريكي. وفي اليابان تحديداً يرى بعض الاقتصاديين أن سوق السندات الياباني قد يكون النقطة الأكثر هشاشة في النظام المالي العالمي حين تضيق الأمور. الخلاصة هي كالتالي، الأسواق ترسل إشارة لا ينبغي تجاهلها، فالديون الحكومية لم تعد رخيصة كما كانت، والحكومات التي راهنت على بقاء الفائدة منخفضة إلى الأبد قد تجد نفسها في مواجهة خيارات صعبة، إما رفع الضرائب وإما تقليص الإنفاق وإما المجازفة بفقدان ثقة الأسواق.
0: إذن هذا التقرير الأخير بصوت الزميلة سيل فرحات حول ارتفاع عوائد السندات. نحن نتحدث عن أن عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل في أمريكا واليابان وبريطانيا ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة، ورسالة كانت من أسواق المال العالمية بأن الديون لم تعد رخيصة كما كانت. بهذا أعزائي المستمعين والمستمعات نصل إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج من موقع الحدث. بدأنا هذا العدد من أزمة هزت الجبهة وفتحت أسئلة لا تتعلق فقط بترشح شخص واحد بل بالحدود أيضا بين الشبهة والإدانة.

من المسؤولية الأخلاقية والمسؤولية القانونية وبكيفية إدارة الأحزاب لأزمات تمس بالنساء والسياسة والثقة العامة في آن واحد. ومن هناك انتقلنا إلى المدارس، حيث يعود أكثر من نصف مليون طالب عربي إلى مقاعد الدراسة وسط تحديات تتجاوز المناهج والكتب إلى مجتمع ما زالت الجريمة والعنف جزءا من واقع أبنائه ومعلميهن. ورأينا سباقا سياسيا يقترب من لحظة الحسم وشركات جديدة تعيد طرح سؤال العلاقة بين العرب واليهود في العمل السياسي، ثم أزمة يومية في المياه وتحولات في ملف الآثار بالضفة الغربية تفتح أسئلة أكبر من مجرد حماية التراث. وفي المشهد الاقتصادي الأوسع شرحنا لماذا لا يشبه سعر الوقود ما نراه فقط على لوحة المحطة، ولماذا قد يكون النفط الفنزويلي أسهل في الخطابات السياسية منه في الواقع، ولماذا ترسل أسواق السندات العالمية رسالة واضحة زمن المال الرخيص يزداد ابتعاداً. إذن من أزمة داخل حزب إلى صف دراسي إلى سوق عالمية، تفاصيل مختلفة لكن المشهد واحد. هذا العالم يتغير بسرعة ومجتمعنا أيضا في قلبه. نلقاكم الأسبوع المقبل في برنامج من موقع الحدث من إذاعة الشمس، وكما في كل أسبوع شكرا لحسن المتابعة، على أمل أن تحمل إلينا الأيام القادمة واقعا أهدأ وأخبارا أكثر عدلا وإنصافا. أشكر فريق العمل، الزميل خليل حداد في إعداد الحلقة، الزميلة ليليان حاج في الهندسة الإذاعية، وأنا زهرة سعيد كنت معكم من وراء الميكروفون. هذه تحية، نلتقي الأسبوع القادم من جديد، نلتقي أيضا بعد لحظات معدودة عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
1: خذ حبة فصصها، كل اللي بيكب القشرة وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM 6.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السادسة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ من الملف الإيراني. أعلن الجيش الأمريكي أن قواته هاجمت 3 ناقلات نفط إيرانية بعد إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين أمريكيتين كانتا تبحران في المياه الإقليمية. وقال الجيش أن حاملة طائرات ومدمرة أمريكية تمكنتا من تفادي عدة هجمات إيرانية دون وقوع إصابات. وأضاف أن القيادة المركزية الأمريكية عطلت بشكل نهائي ناقلة نفط تابعة للحرس الثوري قبالة جزيرة خرج وبالقرب من ميناء جاسك، كما دمرت ناقلة نفط فارغة في خليج عمان وألحقت أضرارا بسفينة أخرى. وإلى الملف اللبناني، قال الجيش الإسرائيلي أن قواته رصدت في وقت سابق من اليوم مظلة في منطقة يحمر جنوب لبنان بحسب ما أفاد المتحدث باسم الجيش. وأضاف أن القوات أجرت عمليات تمشيط في المنطقة بحثا عن المظلة وأن الحادثة قيد التحقيق. إلى ذلك أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء 5 أشخاص وإصابة 24 آخرين جراء غارات إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان وشرقه. وفي بيان، استنكر حزب الله استمرار العدوان الإسرائيلي وتصعيد عمليات القصف والقتل وتدمير المنازل والقرى، محملا السلطات اللبنانية مسؤولية مواصلة المسار التفاوضي الذي وصفه بالعقيم ودعا إلى توحيد الموقف اللبناني في مواجهة العدوان. وإلى الشؤون الحزبية، علمت إذاعة الشمس أن سكرتارية الجبهة تتجه للإعلان عن سمير أبو زيد رئيس مجلس عيلبون مرشحا في المكان الثاني بديلا لجعفر فرح، وذلك بعد نقاش في السكرتارية بحث في عدة مقترحات من بينها الدعوة لاجتماع المجلس العام. وأكدت المصادر في الجبهة أن النقاش لم يحسم بعد في ظل دعوات لعقد المجلس العام. يأتي ذلك بعد أن شهدت قاعة العودية في مدينة شفا عمر احتجاجات ومناوشات ونقاشات حادة بالتزامن مع اجتماع سكرتارية الجبهة والحزب الشيوعي الذي يعقد لانتخاب

0: ورشح الجبهة للمقعد الثاني خلفاً لجعفر فرح بعد الإعلان يوم أمس عن سحب ترشيحه. وأكد المحتجون على رفضهم لقرار فرح الانسحاب من الترشح وعلى حق الجمهور في اختيار ممثليه.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشة تايسنس. خارع للأنظمة.
0: لا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء حارة نهارا ولطيفة في ساعات المساء والليل، أما درجات الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس 17، الجليل الأعلى 19، طبرية 24، الناصرة حيفا والساحل 23، يافا وتل أبيب 24، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 29 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية، بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: كلام.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار السابعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ من الملف الإيراني. أعلن الجيش الأمريكي أن قواته هاجمت 3 ناقلات نفط إيرانية بعد إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين أمريكيتين كانتا تبحران في المياه الإقليمية. وقال الجيش إن حاملة طائرات ومدمرة أمريكيتين تمكنتا من تفادي عدة هجمات إيرانية دون وقوع إصابات، وأضاف أن القيادة المركزية الأمريكية عطلت بشكل نهائي ناقلات نفط تابعة للحرس الثوري قبالة جزيرة خرج وبالقرب من ميناء جاسك، كما دمرت ناقلة نفط فارغة في خليج عمان وألحقت أضرارا بسفينة أخرى. في الملف اللبناني، رصدت قوات الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم جسماً مظلياً غير مأهول في منطقة يحمر جنوب لبنان بحسب ما أفاد المتحدث باسم الجيش، وأضاف أن القوات أجرت عمليات تمشيط في المنطقة بحثاً عن المظلة وأن الحادث قيد التحقيق. إلى ذلك، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء 5 أشخاص وإصابة 24 آخرين جراء غارات إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان وشرقه. وفي بيان، استنكر حزب الله استمرار العدوان الإسرائيلي وتصعيد عمليات القصف والقتل وتدمير المنازل والقرى، محملا السلطات اللبنانية مسؤولية مواصلة المسار التفاوضي الذي وصفه بالعقيم، ودعا إلى توحيد الموقف اللبناني في مواجهة العدوان. وإلى الشؤون الحزبية، علمت إذاعة الشمس أن سكرتارية الجبهة تتجه للإعلان عن سمير أبو زيد رئيس مجلس علابون مرشحا في المكان الثاني بديلا لجعفر فرح، وذلك بعد نقاش في السكرتارية بحث في عدة مقترحات من بينها الدعوة لاجتماع المجلس العام. وأكدت مصادر في الجبهة أن النقاش لم يحسم بعد في ظل دعوات لعقد المجلس العام. يأتي ذلك بعد أن شهد قاعات العوادية في مدينة شفا عمر احتجاجات ومناوشات ونقاشات حادة بالتزامن مع اجتماع سكرتارية الجبهة والحزب الشيوعي الذي عقد لانتخاب مرشح الجبهة للمقعد الثاني خلفا لجعفر فرح بعد الإعلان يوم أمس عن سحب ترشيحه. وأكد المحتجون على رفضهم لقرار فرح الانسحاب من الترشح وعلى حق الجمهور في اختيار ممثليه.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.

تبقى الأجواء حارة في ساعات المساء ولطيفة في ساعات الليل. درجة الحرارة لهذه الليلة في القدس 17، الجليل الأعلى 19، طبرية 24، الناصرة حيفا والساحل 23، يافا وتل أبيب 24، النقب 21، وأخيرا في إيلات 29 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الثامنة مساء في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ من الملف الإيراني. أعلن الجيش الأمريكي أن قواته هاجمت 3 ناقلات نفط إيرانية بعد إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين أمريكيتين كانتا تبحران في المياه الإقليمية. وقال الجيش إن حاملة طائرات ومدمرة أمريكيتين تمكنتا من تفادي عدة هجمات إيرانية دون وقوع إصابات، وأضاف أن القيادة المركزية الأمريكية عطلت بشكل نهائي ناقلات نفط تابعة للحرس الثوري قبالة جزيرة خرج وبالقرب من ميناء جاسك، كما دمرت ناقلة نفط فارغة في خليج عمان وألحقت أضرارا بسفينة أخرى. في الملف اللبناني، رصدت قوات الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم جسماً مظلياً غير مأهول في منطقة يحمر جنوب لبنان بحسب ما أفاد المتحدث باسم الجيش، وأضاف أن القوات أجرت عمليات تمشيط في المنطقة بحثاً عن المظلة وأن الحادث قيد التحقيق. إلى ذلك، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء 5 أشخاص وإصابة 24 آخرين جراء غارات إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان وشرقه. وفي بيان، استنكر حزب الله استمرار العدوان الإسرائيلي وتصعيد عمليات القصف والقتل وتدمير المنازل والقرى، محملا السلطات اللبنانية مسؤولية مواصلة المسار التفاوضي الذي وصفه بالعقيم، ودعا إلى توحيد الموقف اللبناني في مواجهة العدوان. وإلى الشؤون الحزبية، علمت إذاعة الشمس أن سكرتارية الجبهة تتجه للإعلان عن سمير أبو زيد رئيس مجلس علابون مرشحا في المكان الثاني بديلا لجعفر فرح، وذلك بعد نقاش في السكرتارية بحث في عدة مقترحات من بينها الدعوة لاجتماع المجلس العام. وأكدت مصادر في الجبهة أن النقاش لم يحسم بعد في ظل دعوات لعقد المجلس العام. يأتي ذلك بعد أن شهد قاعات العوادية في مدينة شفا عمر احتجاجات ومناوشات ونقاشات حادة بالتزامن مع اجتماع سكرتارية الجبهة والحزب الشيوعي الذي عقد لانتخاب مرشح الجبهة للمقعد الثاني خلفا لجعفر فرح بعد الإعلان يوم أمس عن سحب ترشيحه. وأكد المحتجون على رفضهم لقرار فرح الانسحاب من الترشح وعلى حق الجمهور في اختيار ممثليه.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.

لا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء حارة في ساعات المساء ولطيفة في ساعات الليل. درجات الحرارة لهذه الليلة في القدس 17، الجليل الأعلى 19، طبرية 24، الناصرة حيفا والساحل 23، يافا وتل أبيب 24، النقب 21، وأخيرا في إيلات 29 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسم كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم. بتلعبي على مين، الاسطوره والمعلم؟ قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي. من

0: ضنج ورجرجة كنودة العيش في مشي وفي خبر.
1: السلام.

إذاعة الشمس 101 FM.

0: جبل لبنان جبل لبنان يا مصور بعيني بعيني انت والعالم بعيني يا ارض الحب نفاتك بعيني تفرق حب عكل الاحبايا
1: الله
0: هلا.

قلت يلا يا شباب.

0: الحلوين والحلوين مالنا قدين
1: للعشرة ما بدي عد حالي.

لو بنقر دف نقرا عنتر ما بيلقى دقرا غاب عليك يا شقرا من شمسي تاتس ودي.

تخاف علي لا تخاف، شعري بحر وبحري طاف، والله يعين اللي بيوقف حدي.

مغشوش بحالك مغشوش وعنقطة مية بتفوش وبقشك.

نعم شو بعد بدي اقول هلا؟

حلو الله مثلك حلوين اسم الله والفين اسم الله شو معظومي نظرة من عيونك والله تسوى ملايين ومش عم بحكي هي الله بدفع رعبوني يا وسيمة.

احنا الحكاية الجداد، احنا الهدايا الجداد، احنا الحكاية.